ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

بعضهم أولياء

صدق الله العظيم وصدق وبلغ نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، الله الله في إحياء عيد الغدير الأغر وتجديد العهد والولاء لله ورسوله وآل بيته وأعلام الهدى والنور، وكذا البراءة من أعداء الله من اليهود والنصارى المشركين. الله الله في السعي الدؤوب لإرضاء الله والاستجابة لتوجيهاته، كما ننوه كذلك بأهمية إقامة الوقفات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بصنعاء وفي مختلف المساجد حسب ما هو معد له. فعيد الغدير الأغر هو امتثال لتوجيه الله العظيم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله الله في إقامة الندوات والمحاضرات التي تعنى بإحياء هذا العيد المهم وبتجديد العهد والولاء لله ورسوله وأعلام الهدى والنور، واستجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه، الذي دائما ما يحثنا على أهمية الجهاد في سبيل الله وعلى السعي الدؤوب لمقارعة أعداء الله من اليهود والنصارى وعلى عدم الامتثال والطاعة لأمريكا وإسرائيل، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رافعين شعار البراءة من أعداء الله: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان، في هذه الأثناء سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها لهذا اليوم السيد العلامة القاضي شمس الدين بن محمد شرف الدين، مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير بصنعاء هلال بن حمود السفرجل.

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله

0: استمعوا وأنصتوا واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين، يرحمني ويرحمكم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنظر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن يدركنا الموت ونحن على أهبة الاستعداد للقائه، مخلصين له الدين، منيبين، قانتين، تائبين، غير عاصين ولا مصرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم المؤمنين على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا وإياكم المؤمنين على ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضله وجوده ومنه وكرمه. أيها المؤمنون، بارك الله تعالى في يوم عيدكم، يوم عيد الإضحى، وهذه الأيام المباركة التي هي أيام التشريق، لأنها من أيام العيد التي شرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام أيضا من الأيام المعدودة التي ذكرها الله تعالى في كتابه في أيام معدودات، أيام التشريق التي هي يبدأ التكبير يوم عرفة ويوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. قام خطيبكم يوم عرفة، قام نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، كما قام في يوم النحر الذي هو يوم العيد، فقام فخطب الناس مرة ثانية، خطب يوم التروية وخطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب يوم الغدير، أربع خطب مذكورة مشهورة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مما خطب يوم عرفة الخطبة المشهورة المسماة خطبة الوداع، وكان قد كرر نفس الخطبة وإن كان قد أشار إلى مزيد منها يوم النحر. سميت هذه الخطبة بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيها أشياء كثيرة من معالم هذا الدين، ولكأنه ذكر خلاصة هذا الدين وخلاصة دعوته التي استمرت 23 عاما منذ بدء الدعوة ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله وعبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت في نفسي: من المناسب جدا أن يفهم الناس أن يعلم الناس دلالات خطبة الوداع. عندما بحثنا في كتب الحديث عن خطبة الوداع وجدنا الخطبة متناثرة في أكثر من كتاب، لأن الرواة الذين سمعوا الخطبة كل قد حدث بجزء مما سمع من هذه الخطبة، فليست الخطبة موجودة كلها فيما أعلم. فيما أعلم قد يكون هناك كتاب قد ضم كل خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل محدث من الرواة ومن المحدثين ومن الصحابة كان يتحدث بجزء مما ورد في الخطبة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها يعني إرشادات وتعاليم قيمة وضع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معالم الدين. تبركا بهذه الخطبة أحببت أن أملي على مسامعكم مما ورد فيها عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، قال: أيها الناس، في أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ كلهم قالوا: يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الجزء الأول مما ورد في خطبة الوداع عنه صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا المقطع الأول حرم فيه، مع أن التحريم وارد في كتاب الله مما ورد من الآيات أثناء الدعوة النبوية في طيلة مراحل الدعوة، لكن النبي أراد أن يذكر الناس بأنه قال: يوشك أن أدعى فأجيب. هذا الكلام ذكره في خطبة الوداع، وذكره في خطبة يوم النحر، وذكره أيضا في خطبة الغدير: إني سواء ما من نبي بعثه الله إلا وقد عمر نصف عمر الذي كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه يوشك أن أدعى فأجيب. فكان مما قال إن دماءكم، أكد على حرمة الدماء، على حرمة الدماء. قال في أثناء الخطبة: هذه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولكأن العليم الخبير قد أخبره بأن أمته ستتناحر فيما بينها وتتقاتل فيما بينها، فحث النبي الأمة على جمع الكلمة ووحدة الصف وحرمة، وأكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهر الحرام ذي الحجة في بلدكم هذا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الدماء والأموال والأعراض اجعلوها في أذهانكم، لا تنسوا هذا الشيء. لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بزنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يسعى في قتل إنسان ولا أن يقتل إنسانا. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله والعياذ بالله. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الأولى. وحرمة الأموال أيضا ليست مستباحة، الأموال لا يجوز استباحتها. الكثير من الناس لا يجعلون لهذا الأمر بالا ولا وزنا في قلوبهم، فقد همهم كيف يجمعون المال ولو عن حرام، عن طريق الربا، عن طريق الزنا، عن طريق بيع المخدرات، عن طريق أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق منع الأرحام حقوقهم من المواريث وما إلى ذلك. يعني كثير من الناس لا يبالي، عن طريق الرشوة، عن طريق ابتزاز الناس في الدوائر، في بعض الدوائر الحكومية هنا أو هناك، أينما كان كثير أو بعض الناس على هذا الحال من القسوة والغفلة، يبتز الناس، يضطر الناس إلى أن يدفعوا أموالا من أجل أن يخلصوا من هذا أو ذاك، أو من أجل تيسير وتسهير معاملاتهم، وهم لا يجوز لهم فعل ذلك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هذا مما أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وحرمة الأعراض واضحة، أنه لا يجوز السب ولا القذف ولا الغيبة ولا النميمة. وهنا يشار إلى الإعلاميين والصحفيين وأصحاب المواقع في التواصل الاجتماعي، عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى. أعراض الناس ليست مباحة، أعراض الناس ليست متاحة لأن يطعن الإنسان فيها وأن يقرض الإنسان لحوم الآخرين عن طريق الفيسبوك، عن طريق الواتساب، عن طريق التليجرام إلى آخر ذلك. الجميع عليهم أن يتقوا الله. الوسائل الإعلام، قنوات الإعلام، بعض البرامج التي تبتز الناس، إن أعطاه الإنسان مالا وإلا سواء طعنوا في حقه وشوهوا به وشهروه أمام الخلق، وهذه أيضا طريقة سيئة قبيحة، وهذا نوع أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى الطعن والغمز والهمز والغيبة والنميمة والتشهير. هذه مسائل يجب على الناس أن يفهموها. اليوم دنيا وغدا آخرة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، خطب النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم وقال بعد هذا المقطع مباشرة: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. في كل مقطع يتحدث النبي يقول: ألا هل بلغت، ولكأنه يشير إلى أنه يعني أن موته قريب، وأنه يريد من الناس أن يقروا بأنه قد بلغ، وأن ذمته صلى الله عليه وآله وسلم بريئة، والآن المسألة في أيدي الناس، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أيها الناس، من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من يتقى.

هذا الأمر مما أكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الربا يا إخواني، الربا ذكر في الآيات في سورة البقرة واضحة واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أدري كيف يفهمها، كيف يفهم هذه الآية التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب البنوك؟ هم يصلون ويصومون ويحضرون المساجد، ولكنهم ينسون هذه الآية مع وضوحها، مع وضوح دلالتها، مع صراحتها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. أي قسوة في القلوب، وأي جهالة عندما يقف الإنسان أمام عظمة الله ليحارب الله، ليحارب الله. هل عنده قدرة على أن يحارب الله؟ هل عنده قدرة على الاستطاعة للوقوف أمام قوة الله وجبروت الله؟ والله يمهله اليوم الأول والشهر الأول والشهر الثاني والسنة الأولى والسنة الثانية، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يقرع عن هذا الذنب، لكن الناس يستمرون. ومن العجائب يا إخواني، وقد وردت إلي بعض الأسئلة، أن بعض الناس يستدين من هذا التاجر أو من هذا البنك أو من هذا المصرف مالا، وهو يعلم ساعة اقتراض المال أنه ربا. ما إن يستلم المال وما إن يسر معاملة وتقضى حاجته، وإذا بي قد أتى بسؤال إلينا: هل يجوز أن يسأل مني فائدة ربوية؟ هذا السفة، هذه حماقة، هذا جهل، هذا غباء، هذه قلة دين. أنت تعرف من أول وهلة أن المعاملة حرام، لكنك أردت أن تقضى حاجتك ثم جئت لتسأل عن هذا الأمر من أجل أن تعيد فقط لهذا الرجل ماله الذي سلمك دون زيادة. الربا حرام، قضى الله ألا ربا، سواء قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا. فمن يستمع كلام الله ومن يستمع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يتق الله، من يخاف الله، من يخشى الله، من يؤمن بالله وباليوم الآخر، من يؤمن بالجنة ومن يؤمن بالنار، ألا فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، قضى الله ألا ربا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. أيضا بدأ النبي بأهل بأسرته، بدأ وضع الدم معنا عفا عن القاتل حتى لا تبقى ثارات ولا نعرات ولا مناحرات بين الناس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلى المسلمين أن يسارعوا في إطفاء النائرة وإطفاء الفتن وإخماد الثارات التي بين القبائل بالدعوة بالصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس مفاتيح خير، وبعض الناس مفاتيح شر. إن حضر موقفاً أثار الفتنة وأثار الحفيظة، بينما الناس يسعون للصلح إذا بأحدهم قد اعترض، وسواء ذكر الناس بالأحزان والآلام والثارات والنعرات، وإذا بالمسألة قد يعني تفاقم أمرها واستطار شرها والعياذ بالله. ولذلك ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. بعض الناس يجري الله تعالى على يديه الصلح بين الناس وإصلاح ذات البين، وبعض الناس يزيد الطين بالله والشرخ شرخا أعظم والمعاناة أكثر. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل بلغت؟ لاحظوا أنه على كل نقطة من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا هل بلغت، للتأكيد على أن البلاغ قد وصل وأن الإقرار من الناس قد حصل. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم بلى. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس،
إن مآثر الجاهلية موضوعة، المآثر العادات والتقاليد والموروث الجاهلي كلهم موضوع، غير السدانة والسقاية. السدانة سدانة البيت والسقاية. ثم قال: أيها الناس، والعمد قود والخطأ فيه الدية. العمد يعني قتل العمد فيه القصاص، والخطأ فيه الدية. والدية 100 من الإبل، أو 200 من البقر، أو 1000 رأس من الغنم، أو 1000 سواء أوقية من الذهب، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فمن زاد فهو من الجاهلية. الطلب فوق الدية من الجاهلية لا يجوز في دية الخطأ. أما دية العمد مع العفو يجوز أن يتصالح الناس فيما رأوه وفيما تصالحوا فيه زيادة أو قلة. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. يعني المنكرات والمعاصي التي قد يعتبرها البعض صغائر. قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، يعني لا لا لا, لا يمكن أن يحصل في أرض العرب تماثل كما كان في عهد الجاهلية، لكن الشيطان قد رضي منا أن نطيعه في المعاصي، وهو يكتفي بدخول الإنسان جهنم سواء بعبادة الأصنام أو بارتكاب المعاصي، لأن الخلاصة عنده والمهمة التي يريد أن ينجزها هي أن يدخل الكم الكثير الأغلب من الناس إلى جهنم والعياذ بالله. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. والنسيء معناه تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى، فيستبيحون حرمة الأشهر الحرم التي هي رجب والتي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه لا يجوز الحرب فيها ولا القتال فيها ولا العدوان فيها، على أن العدوان لا يجوز على كل حال، لكن حتى الحرب لم يجزها الحق سبحانه وتعالى في هذه الأشهر الحرم إلا إذا اعتدي علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، كدفاع عن النفس. وإلا فالابتداء في العدوان والحرب في الأشهر الحرم لا يجوز. كان أهل الجاهلية يعرفون ذلك، لكنهم كانوا يؤخرون تحريم هذه الأشهر إلى أشهر أخرى ليستحلوها ويحاربوا فيها. فنزلت هذه الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ألا إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم 3 متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وعليكم لهن حقا، حق لكم ألا يوطئن فرجكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأضعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. وهذا مقطع من ضمن خطبة الوداع أكد النبي فيه على حق النساء وحرمة النساء ووجوب احترام النساء. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وأوصيكم بما ملكت أيمانكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. ثم قال: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، إن المسلم أخو المسلم، لا يغشه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب من نفسه. ألا هل بلغت؟
قالوا نعم، اللهم فاشهد. وفي هذا المقطع أكد مجددا على حرمة الأموال وعلى معنى الأخوة الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلمون جميعا. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن تحقر أخاك المسلم. ولا يتم إسلام أحدنا إلا إذا كان لدينا شعور بالمسؤولية تجاه إخواننا المسلمين في أنحاء الأرض، سواء كانوا في غزة أو فلسطين أو في لبنان أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان في الأرض. فالمسلم هو الذي يشعر بالمسؤولية. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نفهم جيدا أنه لن يتقبل الله تعالى منا صلاة ولا صياما ولا ذكرا ولا صلة رحم إلا إذا قمنا بواجب هذه المسؤولية من نصرة إخواننا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. وأنه لا يجوز للإنسان أن يتنصل عن المسؤولية ولا أن يتهرب عنها ليقول الأمر لا يعنيني، ألا دخل لي بهذا الأمر، من الذي أشار عليهم بأن يحاربوا إسرائيل، إسرائيل عدوة، إسرائيل مغتصبة، إسرائيل محتلة لبلاد إسلامية ومقدسات إسلامية. ويجب على المسلمين أن يتحركوا، ولا يقبل الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا إلا إذا قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم من سائر التكاليف الإسلامية. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعثرتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا عباد الله من جملة وصايا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا تختلف، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. في إشارة

لا خدمة ولا نفقة ولا مرض ولا إعالة ولا شيء، فقط لأن قلبه يميل إلى هذا أو ذاك. قال النبي: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يلحق نسبه بنسب أسرة ما وهو يعلم أنه ليس من هذه الأسرة، وإنما من باب الانتحال للصفة وانتحال اسم هذه الأسرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه. من انتمى إلى غير أبي، من ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس، فقال: أيها الناس، ولا إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة هذه ورفعها إلى السماء: اللهم فاشهد ثلاث مرات، وهو يشير بيده السبابة، اللهم فاشهد، وأشار إليهم. بهذا برئت ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله تعالى بالغمة، أدى ما عليه من البلاغ، وبقي أمر اتخره النبي للموضع الذي يراه الله تعالى له، وسيأتي الإيضاح فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله تعالى لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين. حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها مع الناس جميعا. وكان الحج في اليوم في السنة العاشرة من الهجرة توقيتا إلهيا، مع أن فتح مكة كان في السنة الثامنة، فلم يحج النبي في فتح مكة وعاد إلى المدينة المنورة، ولم يحج في السنة التاسعة، وما حج إلا في السنة التاسعة. بعث الإمام علي عليه السلام بسورة براءة إعلانا لبراءة المسلمين وبراءة الله وبراءة نبيه صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وحج في السنة العاشرة، وفيها وضع اللمسات الأخيرة لمعالم هذا الدين وحث الناس عليها وذكرهم بها. وانصرف النبي من حجة الوداع ذاهبا إلى أو عائدا إلى المدينة المنورة، كان بصحبته كما جاء في بعض الروايات 90,000 أو 120,000 أو 124,000 على اختلاف الروايات، في موضع يسمى الجحفة، في موضع يسمى غدير خم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقف الناس في ذلك المكان، وأن يدعى من سبق منهم، وأن ينتظر اللاحق منهم، وجمع الناس في صعيد واحد. ونزلت الآية الكريمة في ذلك المكان، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الكافرين، أو إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية 67 من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، من أولها إلى آخرها. قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في بداية الدعوة، والآية لا تساعد هذا القول أصلا، لأن قوله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تدل دلالة واضحة على أنه قد حصل بلاغ وبقي بلاغ. إذا لم تبلغ هذا البلاغ الأخير فكأنك لم تبلغ البلاغ الأول، والآية واضحة. أما بداية الدعوة أنهم رووا أنه نزلت عليه هذه الآية وهو في منى، وهو يخاف أن يكذبه الناس، فقالت الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية يعني تناقض هذا القول، لأنه لا يستوعب ولا يمكن أن يصح هذا القول. فمتى كان قد بلغ حتى يؤمر ببلاغ جديد إن بلغه، وإلا كأنه لم يبلغ البلاغ الأول، مع أنه لم يبلغ بلاغا أصلا على تأويل هؤلاء القوم. فالآية نزلت في غدير خم في نفس السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآية واضحة. قالوا إن الآية أجنبية، لأن ما قبلها حديث عن اليهود وما بعدها حديث عن اليهود، لكنهم نسوا أن مطلع الكلام حول الولاية من الآية 51 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمال فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية 51 من سورة المائدة إلى الآية 67 من سورة المائدة، فما بعدها مقطع واحد يتحدث عن مبدأ الولاية. نعم استفاض في ذكر اليهود، ثم عاد إلى صلب الموضوع للتذكير بأهمية الولاية. إخوان المسلمين، نعرف جيدا أن النبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فما هو الشيء الذي لم يبلغه النبي حتى نزلت هذه الآية؟ إن كان التوحيد ونفي الشرك فهذا من أول الدعوة تحدث النبي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان الصلاة فالصلاة من أول الدعوة وقد أمر النبي بأن يصلي الناس لله رب العالمين، إن كانت الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية، إن كان الصيام كذلك فرض في السنة الثانية من الهجرة، إن كان الحج فقد حج النبي وقد أفرغ من الحج، مع أن الناس قد حجوا في السنة الثامنة وحجوا أيضا في السنة التاسعة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فما هو الشيء الذي لم يبلغه النبي؟ أكانت التكاليف الشرعية؟ التكاليف الشرعية كلها قد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. العبادات التي ذكرتها الصيام والحج والزكاة والصيام، وإن كان في المعاملات من باب النكاح والطلاق والعتاق والمواريث وكل الأحكام الشرعية قد بلغها النبي. ولعلكم لاحظتم معي في خطبة الوداع أنه في كل مقطع يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، قال اللهم فاشهد. فهذا دلالة على أن البلاغة في معظم في كل التكاليف الشرعية قد أكمل النبي وفرغ النبي من البلاغ فيها وبلغ الناس، ولم يبقى عليه شيء إلا أمر واحد، تريث النبي وتروى حتى يأتي أمر الله، لأنه دائما هذا الأمر محل لغط ومحل إشكال لدى كثير من الناس. فروى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بهذا الأمر بلغ، كلمة بلغ وليست أبلغ، لعل كلمة بلغ ككلمة وزع، وزع معناه أنه بلاغ بعد بلاغ بعد بلاغ للتأكيد وتكريس وترسيخ هذا المعنى في قلوب الناس. هذا المعنى قد أشار إليه النبي في أكثر من موطن، قال في حق الإمام علي ما يفيد هذا المعنى، قال سواء من قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني يا علي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أحاديث كثيرة وردت في شأن الإمام علي، لكن بقي بلاغ صريح واضح في هذا الأمر، أمر الولاية. الكل مجمع على صحة حديث الغديري. قال الإمام عبد الله بن حمزة في كتابه الشافي: اشتهر يعني اتضع حديث الغدير واضح وضوح الشمس، واشتهر اشتهار الصلوات الخمس. قال عن محمد بن جرير الطبري: إنه روى الحديث عن 75 طريقا وألف كتابا سماه كتاب الولاية في حديث الغدير فقط. القاضي الحافظ العلامة أحمد بن عبدة وهو من التابعين روى الحديث من أكثر من 105 طرق. ذكروا عن العلامة الحافظ العالم محمد بن إبراهيم الوزير الحافظ المعروف المشهور من علماء اليمن، روى الحديث عن من 153 طريقا. الحافظ ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة روى الحديث من 33 طريقا. والحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري روى في تخريج أحاديث الكشاف الحديث عن 27 طريقا، غير الطرق التي يقول فيها روي عن 13، روي عن 12، روي عن جماعة. الكل يتحدث عن صحة حديث الغدير، حتى قال الذهبي على شدة تعصبه في أحاديث فضائلها للبيت الذي دائما ما يسعى لنقضها في أكثر من مناسبة، يقول: إن الحديث حديث الغدير بهرتني طرقه فقطعت به. قال عنه العلامة المقبلي رحمة الله تعالى عليه: إذا لم يكن هذا معلوما، إذا لم يكن حديث الغدير معلوما فما في الدنيا معلوم، فما في الدنيا معلوم. إذن الكل مجمع على صحة حديث الغدير، وأن النبي جمع الناس في تلك الرحمة وأمر بأن تنظف ما تحت هذه الشجيرات من الشوك وغيرها، وبني له منبر من أقتاب الإبل، وقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس إني يوشك أن أدعى فأجيبه، وما من نبي إلا بقد عمر نصف عمر الذي كان قبله ويوشك أن أدعى فأجيبه. ثم قال: أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه؟ أقول الحديث باختصار: فمن كنت مولاه؟ ورفع يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدل الحق معه حيث مات. لعلكم تشعرون معي حرارة الخطاب النبوي وكيف ألقي على مسامع الناس. اللهم وال من والى وعاد من عاد، لأن ما جعل النبي يتريث في إبداء هذا الأمر إلا لأمور الكل يعرفها. بطبيعة الحال إن إحياء مناسبة الغدير لا تعني النقص والتنقص من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أحسن إنسان أو أساء إنسان فعلى نفسه، فلنفسه أحسن وعلى نفسه أساء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. غير أن تسليط الضوء على مبدأ الولاية أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رفع يد الإمام علي عليه السلام لم يرفعها لأنها يد ابن عمه وزوج ابنته، لا والله، ما كان ليحابي كما يفعل كثير من الملوك وكما يفعل كثير من الزعماء ولي عهد وولي ولي عهد. هذا أمر الله. لماذا؟ لأن الإمام علي الذي قال النبي في حقه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أنتم تعرفون أن شهادة حسن السيرة والسلوك تأتي من جهة لجنة معينة أو أساتذة معينة، لكن شهادة حسن السيرة والسلوك جاءت على فم النبي على لسان النبي عن الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه تزكية لظاهر الإمام علي وباطنه. يعني قد نشهد بأن فلان حسن السيرة، لكنه قد يخفى علينا إذا غاب عنا مشاهدته ما يفعله في سريرته في السراء، لكن الله تعالى مطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحين يخبر النبي بأن الله يحبه ورسوله يحبه، هذا فيه تزكية للإمام علي وترشيح له لأن يستمر عطاء هذه الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال في حقها إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإن النبي عندما رفع يد الإمام علي في الحقيقة إنما رفع يد الصدق والأمانة والشجاعة والإيمان والإخلاص والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما رفعها لأنه ابن عمه أبدا. إنه يعلم أنه أعلم الناس وأنه أتقى الناس وأنه أفهم الناس وأنه أقوى الناس وأنه أتقى الناس وأزهد الناس. ولكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن مبدأ الولاية أمر عظيم يجب أن لا يتولى هذا الأمر إلا من كان على هذا النحو من الصفات والأخلاق والآداب. ولذلك لما ترك الناس مبدأ الولاية، وإنه لا يحق لنا أن نجعل من هذه المناسبة يوما لتصحيح المسار وتعريض أنفسنا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ الولاية. الولاية أمر مهم، عندما ترك الناس ولاة الأمر الحقيقيين وتولوا غيرهم من السفهة والسفهاء والمجانين والجهال، كان الأمر أمر هذه الأمة على هذا النحو من الضلال والضعف والمسكنة والصغار بين الأمم. لاحظوا حكام الخليج، لاحظوا حكام العرب، الكل راكع لأوامر وإملاءات ترامب، يطالب منهم اليوم بأن يوقعوا على اتفاقية التطبيع بينهم وبين إسرائيل وعلى اتفاقية إبراهام، والكل لا يجرؤ على الرفض، الكل محدث نفسه أنه لا بد من التسليم. لماذا؟ لأنهم ولاه على غير الوصف الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى غير الوصف الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كانوا ولاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن دخل عليهم فصدقهم على كذبهم وما لاهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. لاحظوا، هل ولاة الأمر الحقيقيون يجيزون شرب الخمر وبيع الخمر والتعامل بالخمر؟ اليوم الخمر في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، ومع ذلك يزعمون أن محمد بن سلمان وسلمان بن عبد العزيز ولاة أمرهم، ويدعون لهم بالحفظ والصيانة وطول العمر. الخمر التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان نبيه أصبحت حراما عند هؤلاء الولاة. الزنا الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان نبيه أصبح الآن محللا في الفنادق والشاليهات وما إلى ذلك. اختلاط الرجال بالنساء والغناء والرقص لأكثر من 700,000 شاب وشابة على صعيد واحد صار الآن حلالا بعد أن حرم الله تعالى اختلاط الرجال بالنساء في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. خالفوا كل أوامر الله. الآية الواضحة التي تلوناها على مسابعكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. آية واضحة مثل الشمس، ومع ذلك يعني أنكروها وخالفوها وتولوا اليهود والنصارى وفتحوا لليهود والنصارى قواعد حربية في بلاد الإسلام والمسلمين تشن من خلالها عدوانها على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المقاومين إخوان المؤمنين. لتعرفوا أن مبدأ الولاية أمر مهم، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه كما جاء في الحديث، وهذا يرويه حتى أهل السنة، مات ميتة جاهلية. لأن التولي لله ولأهل البيت ولرسول الله وللإمام علي ولأعلام الهدى من ضرورة الدين، من ضرورة الدين. وأيما إنسان يموت دون أن تكون له ولاية لأولياء الله مات ميتة جاهلية، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما جاء في الحديث الذي ذكرته على مسامعكم أن إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إن يوم الولاية أمر مهم جدا لتسليط الضوء على أمر مهم وهي الولاية، وما يجب أن يكون عليه الوالي، ومن هو الوالي، وماذا يفعل الوالي، هل يتكبر، هل يعد الناس بالكذب، هل يجبن الناس عند مواجهة الأعداء، هل يكون الناس، هل يحب نفسه دون الناس. هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله: من ولي أمر المسلمين، من ولي أمر إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، فمن قام لله تعالى بحقها وأدى الذي عليه فيها وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فمات يوم يموت أو مات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الإمام علي عليه السلام كان مقداما وكان عالما وكان زاهدا وكان مجاهدا، وكان يمشي في الأسواق ليرى كيف يبيع الناس ويشترون، وكان يقضي حوائج الناس، وكان يعدل بين الناس، وكان يقضي بين الناس، وكان يأمر بالعدل، وكان ينهى عن المنكر، وكان زاهدا. أرأيتم لماذا رفع النبي يد الإمام علي عليه السلام؟ وما يجب أن يكون عليه ولاة الأمر في زماننا وكل زمان إلى قيام الساعة. ولك أن الحديث يشير إلى صفات ولي الأمر الذي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون ولي أمر مشروعيته من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعي طاعن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام أو في مقام غيره ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته من توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم أحياء وميتين يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهدائنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرق يا الله جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم، أحبط أعمالهم، ادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، اقضى بخزيهم أضماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وآكم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرب بخيرنا الرحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد،

0: الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا، وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مع سبأفون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ. ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما سمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمأنينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء، والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء، والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالخمسة

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام. غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: تستمعون الآن للفترة العصرية المباشرة، عيدنا صمود، عيدنا صمود مع يونس المنصور.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم مستمعينا.

0: يدك رسول الله بين الأرتاب ويقول من كنت مولاه؟
1: هذا
0: علي مولاه. شرف عظيم ناله الإمام علي، شرف عظيم ناله الإمام علي. فلهذا احنا من والي الإمام علي ونحب الإمام علي ونقتدي بالإمام علي ونحتفل بهذا العيد العظيم، عيد الولاية. ليش؟ لأنه عيد إتمام الدين. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله، خلاص إن الإسلام ديننا بعد ما اعترفنا بولاية الإمام علي، خلاص الأمور ماشية تمام. النبي حدد بدو من وليكم
1: الإمام علي.
0: خلاص، إيش حصل بعد ما مات النبي؟
1: كبد لها الإمام علي عليه السلام.
0: لا، لو كان واصل الإمام علي وأهل البيت لكانت الأمة ما هي في هذا الواقع الذليل. ولما ذبح الإمام الحسين مظلوما، ولما قتل الحسن مسموما، ولما طعن الإمام علي بسيف الغدر في وسط محرابه. إيش حصل؟ قالوا من كان يقولوا بخن بخن لك يا علي، قالوا وتولولي. عاد النبي ما قد مات، عادهم ما قد دفنوه، عادهم بيغسلوه، لوقتهم في السقيفة. اسمع، أنت لك البيت الفلاني وأنا شورث شو بزا الولاية 3 سنين وأنت بزا 5 سنين، يعني ما عاد احترموا حتى رسول الله. يعني تخيل أن رسول الله بذاته العظيمة حتى ما قد غسلوه ولا قد كفنوه ولا قد دفنوه، إلا قدهم مجتمعين يبرموا على الإمام علي. الإمام علي ما كان حسن في الدنيا ولا كان يريد الدنيا. لو كان الإمام علي يعني يشتيها مثل ما كانوا يشتوها شلها على حتى السيوف، ما عاد باقي شي عبد الإمام علي.
1: يلا
0: نعم، قوة الإمام علي بهيبته برز بأخلاقه، صح؟ إذن جابنا على عيد الغدير وعيد الولاية. محمد، كيف يحيوا عيد الغدير والولاية عندهم؟
1: يعني يحيوها بقوة وعزم.
0: وايش؟
1: وإظهار
0: وفرحة.
1: فرحة يعني الرجال يجون مجتمعين كلهم وخيرات يعني.
0: وذكر الإمام علي واقتداء بالإمام علي، هذا كلها من مظاهر الاحتفال بعيد الغدير. إذن طه محمد، عفوا، مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونرحب ايضا بمحمد. محمد، يعني مجال تحاكينا عن ايام الولاية، عن عيد الولاية، ونسيت ما اسألك سؤال. انت قلت لي انك مصعدة صح؟
1: ايوه.
0: قصرت تعيد عيد الولاية وتغدر يعني في صعدة؟
1: ايوه.
0: كيف وقع الغدير؟
1: يعني قوة قوة.
0: شرح لنا.
1: يعني
0: ما فعلتوا؟ زينتوا؟
1: يعني في عندك الساحة خيرت انترت
0: امتلوا الناس في الساحة،
1: يعني
0: اجتمعوا بالأهازيج، الزوامل، فاتحين مثلا اللمبات الزينة، الأمسيات، الكلمات،
1: يعني من كل شيء
0: فعلتوا. شاركت انت هناك؟ فعلت مسرحية كلمة؟
1: يعني عادي اشارك.
0: تشتي تشارك؟ يلا جهز نفسك ان شاء الله تشارك هذه المرة
1: ان شاء الله.
0: كم قد غدرت في صعدة؟
1: من غدرتين مرة على غدر ولا مرة.
0: كم قد غدرت مرة؟
1: اخر مرة 3 مرات.
0: يعني ما انا قسمت، يعني اعرف ناس مثلا بيزيروا كل سنة لأبلادهم، مثلا جيراننا من شهر،
1: ايوه،
0: يعني هم من الاهنوم بس بيجتمعوا في شهر يفعلوا الغدير. ناس يصير هذا المرة ان شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: يعني بيجيوا روحية الغدير، الناس، الاجتماع، الاقتداء بالامام علي، المشاعر تجاه الامام علي بتكون زيادة بالذات في هذه الايام المباركة.
1: ايوه.
0: يا محمد، اسألك سؤال. عيد الغدير ما يمثل لك، كيف تشوفه؟
1: يعني أنا أشعر بالروحانية.
0: يعني كيف تفسر عيد الغدير؟ عيد ولاية، عيد إتمام الدين، عيد نرتبط فيه بمن؟
1: بالإمام علي عليه السلام.
0: بالإمام علي عليه السلام. في المراكز الصيفية تعلمنا حب الإمام علي، تعلمنا حب رسول الله، تعلمنا معنى الغدير ومعنى الأمور، معنى القرآن الكريم، معنى فهم القرآن الكريم. أنت درست في المدرسة الصيفية؟
1: أيوه.
0: بتدرس؟
1: أيوه.
0: كيف المدرسة الصيفية؟
1: يعني ضخمة.
0: ما بتستفيد من المدرسة الصيفية؟
1: القرآن والأنشطة الرياضية والفقه والسيرة، يعني
0: أمور كثيرة ومجالات واسعة. يعني أنت إيش أكثر حاجة حبيتها في المركز الصيفي؟
1: حين حبينا القرآن والسيرة والفقه من أشياء دينية، يعني
0: الأشياء الدينية فيه، والأنشطة الرياضية والثقافية والرحلات الترفيهية. كل هذه تميز المركز الصيفي، وأيضا أنه يبعدنا عن أولاد السوء، يعني مثلا اللي يقمروا في الشوارع، اللي يقمروا يعني تصعلكوا، استغفر الله العظيم، يعني ما عندي غرض، بس يعني يضيعوا أوقاتهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. يعني هذا حاول نبتعد عنهم، إلى أن نبتعد عنهم المراكز الصيفية. ندرس، نتعلم في المراكز الصيفية، حتى ناخذ خبرات مثلا في الأنشطة. يعلمون الإسعافات الأولية، ويعلمون الخطابة، واللي معه موهبة في الإنشاد ينموها، واللي في الشعر، واللي في الكرة. يعني مجالات
1: واسعة
0: ومتنوعة. يا طه، يا محمد عفوا، يعني ما هي نصيحتك اللي ما يدخلوش مراكز صيفية؟
1: أقول له يدخلوا.

0: عملي. يعني مثلا يجوا بعضنا يقروا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ودي بالمخارج بالصوت بالإتقان ويصير يسلم على ترامب.
1: كيف هذا؟
0: يعني القرآن قبل أن يكون كتاب للقراءة والحفظ هو كتاب دستور تطبيق عملي. يعني مثلا القانون الدستور مكتوب في القانون مثلا الذي يسرق يحبس 5 سنين مثلا. هل هذا القانون يجي القاضي يقراه ويرحله ولا يطبقه؟ أي واحد يسرق يحبس 5 سنين
1: يطبقه.
0: والقرآن نفس الشيء والمثل على القرآن.
1: أيوة يعني أي شيء فيه
0: ما يجي القرآن لا نطبقه. محمد نستقبل اتصال ونقول ألو ألو ألو ألو ألو ألو السلام عليكم. ما بيش تغطية أو إن الخط بيفصل أو إن الاستديو نفسه ما بيش فيه تغطية. محمد إيش هو من قد الحين تعرف عن تطبيق القرآن الكريم؟ إيش الفائدة مثلاً من القرآن بلا تطبيق؟
1: ما بيستفيش.
0: لكن أول ما نطبق ما في القرآن الكريم ونلتزم ما في القرآن الكريم إيش حيقع؟
1: أي العالم ما نطبق القرآن الكريم وسير في الطريق الصح.
0: يجي وإحنا سائرين في الطريق الصح، وإذا سرنا في الطريق الصح طريق الله سبحانه وتعالى إيش حيجي لنا؟ عزة
1: كرامة يعني نصير جنة
0: عزة وكرامة في الدنيا وفي الآخرة. عزة في الدنيا نواجه أعداء الله لا نموت إن شاء الله إلا شهداء ونذل أعداء الله، وفي الآخرة لنا السعادة بالجنة مثل ما أقول. عاد بيش شيء أعظم من الجنة؟ يعني إذا مثلا إذا أن وقع شيء فعلت موقف لرئيس الجمهورية وكرمك عاد كرمك بسخاء، فما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ هو أحد أكرم منه؟
1: لا.
0: ما نتوقع من الله سبحانه وتعالى إلا الكرم والمغفرة. الله يغفر لنا ويغفر لكم ويغفر لكل المؤمنين. يا محمد ما نفطن أعطك معانا خلاص. نسيت ما أقولك حاجة بداية الحلقة بس تقولها بعد ما نستقبل هذا الاتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معكم أشواق عثمان.
0: أشواق عثمان حياك الله.
2: الله يحييك.
0: تفضلي.
2: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير.
2: وأنتم وكل المجاهدين وكل المستمعين مستمعات إذاعة آفاق.
0: إن شاء الله.
2: والسيد القائد والمجاهدين.
0: وكل المجاهدين في كل أنحاء العالم. أشواق معي رسالة.
2: أيه.
0: تفضلي.
2: رسالة لأبناء غزة نقول لهم اصبروا واصمدوا وجاهدوا ونحن معكم.
0: ونحن معهم. كلامش هذا مش فقط كلامش، هو كلام كل أبناء الشعب اليمني إن إحنا ثابتين مع غزة مع لبنان مع كل أحرار العالم مع لبنان مع كل أحرار العالم. شكرا لك يا أشواق.

0: نعهدك أن نسير في خطاك ونهجك ونسير في الطريق الذي نهجت فيه.
1: نسير في ذلك الطريق طريق العظمى بإذن الله الذي ليس له إلا خيارين، كل واحد منهم أحلى من الثاني، إما النصر
0: وإما الشهادة
1: بإذن الله.

0: وإما الشهادة بإذن الله. إن قتلنا فنحن شهداء عند الله، وإن انتصرنا فهذا نصر عظيم لنا وللأمة.
1: رضينا الحسين النهاية أنها نعمل.

0: حكت دعوات حق العرس، اسماءكم محفورة في قلوبنا. كيف حالك يا محمد؟ محمد أنت كذا بسرت واحد بيشتري حاجة مقاطعة
1: يعني بعض الأشخاص.
0: كيف شعورك يعني لما تبشري؟
1: شعور يعني مش طبيعي،
0: غريب تشتري حاجة مقاطعة. أنت هل ممكن تشتري؟

0: هذا الوطني، لأن ليش تنصحهم يبتعدوا عن الأشياء المقاطعة؟
1: قل لهم أنه بطاطس واحد يقتل طفل بريء،
0: وشوكولاتة
1: يعني
0: وبسكوت أي حاجة،
1: يعني لو
0: أي تستقل بها، يعني يقول أوه هذه ميه ما تسوي مية قيمة الطلقة، طلقة تقتل صح؟
1: أيه.
0: يقول لك أوه هي 1000 ما عاد تسوي لهم، صاروا مليون دولار. قول أنت تدي 1000 وأخوك تدي 1000 وعمك تدي 1000، لأن اجتمعت وقعد قيمة صاروخ يقتل أطفال ويقتل أبرياء ويقتل نازحين في غزة. مستقبل اتصال ونقول ألو ألو.
2: ألو
0: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أخبارك كيف أنتو؟
0: أخبار غير، كيف الحال؟
2: وعيدك مبارك.
0: كل عام وأنتم بخير. من معي؟
2: معاك يوسف.
0: يوسف من؟
2: يوسف السماوي.
0: حياك الله يوسف. يوسف
2: حيا بك.
0: ما هي رسالتك تقدمها؟
2: أنا نحني الجيش واللجنة الشعبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: ومن؟
2: وجميع المجاهدين في الجبهات، كما أهني أخي الغالي بكير الشرعبي وعبيد.
0: حياهم الله وحياك الله يا يوسف، شكرا لك.
2: يلا يلا
0: يلا يلا، السلامة محمد. قبل ما نفتح لنا مواضيع جديدة وحوارات، فاصل قصير ثم نعود إلى مستمعينا الكرام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالمستمعين الكرام مجددا. محمد كيف حالك؟ يعني قلت لنا انك تحاك هنا عن عيد الغدير، تحاك هنا عن اشياء كثيرة. نسيت ما سألك سؤال، لما نرجع لأول حاجة تحاكينا عنها ايش هي؟ ايش هي؟ يلا عبرنا تشغل عقلك فكر.
1: عيد الغدير
0: ليش التقشيش يا مقرج؟ يلا يلا عيد الغدير يلا. ايش ثاني حاجة تحكينا عنها؟
1: ان الثاني من العيد يعني، و ولا اسمه المراكز الصيفية.
0: ليش التقشيش يا مقرج؟ يعني خلاص انت مغالط، هذا المخرج مغالط حقنا. تحية أستاذ محمد الجابري، تحية لك يا محمد. يعني أي واحد محمد ترنوه حلا واحد. كيف المجاملة؟ لو عادك معانا محمد، عيد الغدير وعيد الولاية احنا تحاكينا عنه في البداية، ومهما تحاكينا عنه ما عنو في حقه، لأنه عيد عظيم في حضرة الإمام علي عليه السلام، في أجواء روحانية، في ذكرى يوم الولاية. يوم الولاية تشوف الناس كلهم مجتمعين. أنا يعني ذكرت حاجة بيفعلوها عندنا، ما أدري إيش سألكم بيفعلوها عندهم، اسمها التنصير. تعرف أنت تعرف كل حاجة. محمد تعرف التنصير؟
1: يعني ما سمعت بها.
0: خلاص شكلها عندكم بيسموها بصيغة أخرى، بشرط لما يولعوا حرايق هكذا.
1: ايوه يعني في الجبال.
0: ايوه ايش بسموها عندكم؟
1: احنا عندنا
0: نحرك. ما فيش لها تسمية.
1: ايوه يعني ما فيش،
0: يعني كده المنطق يتحرك. لا حق عربي سموا اسماء غريبة عجيبة، ايش تو عقدوها ايش؟ ايوه تنصير يعقدوها. هذا التنصير ليش بفعله؟ ما معنى الدلالة؟ دلالته انه يعني علامة على الفرحة والسرور. سمع لما يجتمعوا الاطفال قبل العيد وشي يحرقوا فرحة،
1: ايه
0: ومنه سلوك خاطئ، انه يجي يحرق لك تواير، وهذا هو سلوك خاطئ مش انه مزحة، يسبب مشاكل كبيرة. هذا الأيام قبي كافحهم بيجي حرايق يحرقوا الأطفال،
1: يعني لا بيجتمع الدخان والهواء يتلوث،
0: يجي فيه تلوث. يعني تلوث الهواء، تلوث البيئة. ما بيجي بحفاظ على البيئة، وأيضا بيجي أضرار، الأطفال يحرقوا. يعني صراحة نصيحة، افرحوا بالعيد بس بعد القريح بيجوا يتو هذا الأيام، يعني قريح لا يرضي الله ولا رسوله، يعني قوي جدا، مزعج، يعني صراحة سيء للغاية،
1: يعني يزعج النايمين،
0: إزعاج وضرر، يعني قوة انفجارية قوية. يقرح مثلا في يد طفل أظن أنه عي يقطعها. يعني صراحة بشرت فيديو لهذا القريح بيطرحها وسط بلوكه طفل أحد ثني، يعني فما بالك بيد جاهل. المفروض انه يفعلوا اشياء للضوابط عمرية، انه صراحة اغراهم الطمع التجار، انه يجي قصه من بيعه يبيع قنابل كبيرة طليعة وشي الأطفال عمرهم 5 6 ما يقدروا يستعملوا، هل هذا تسبب أضرار عليهم وتسبب يعني قلق لهم، ويعني خوف للوالدين. كل هذا بسبب الطمع حق التجار. هذه تو هذه الأنواع الكبيرة الأطفال صغار.
1: يعني كنا يبيعوا للكبار، أنا صغار لا يبيعوا
0: بالمر.
1: ايوه يعني الغبار يعني يبعدوا مع القريح.
0: مع القريح عادي الخفيف.
1: أيوة يعني صغيرة أبو قارح ولا أبو يعني من هذا ولا
0: تحاك إن هو هذا كل شيء يجي به بعقل إن شاء الله أنه بيستجيب
1: إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام فاصل قصير وايش ونعود إليكم.

شاء الله يعني وشي حاجة بحب المستمعين ما شاء الله عليك يا محمد، كان لقاء رائع وجميل. هذا عاش مقدم من لك بسيطة، شكرا لك. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع في فترتكم العيدية العصرة. عيدنا صمود، كنت معكم يونس المنصور، ومن الإخراج الأستاذ القدير محمد الجابري. دمتم في أمان الله ورعايته.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركة كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اصطنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله.

علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية.

قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام

يلي الرقبة والعمياء والعجفاء، وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور وبينة العرج، ومسلوبة القرن ومسلوبة الأذن ومسلوبة الذنب ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها. ألا أيها الناس، عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الثوب، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
1: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.

0: غفلة.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق، فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم.

ذكر الأهل والولد، واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: FM. الأعداد في القرآن الكريم.
1: العدد 4. من موارد ذكر العدد 4 في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور 4. وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ 4 طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا ديكا حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال 10، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد 4 أيضا الآية 2 من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله. وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا 4 أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأشهر 4 هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
0: الأعداد في القرآن الكريم.

0: فضل الأضحية.
1: فضل الأضحية.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافق الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

في حلقتنا اليوم نقف عند شعيرة الأضحية، نستعيد قصتها الخالدة، ونغوص في حكمها وأبعادها، ونستخلص دروسها التي تصنع منا مؤمنين صادقين. الأضحية مستمعين الأوفياء ليست مجرد ذبيحة، بل هي قصة حب وفداء تمتد جذورها إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى حاكيا قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام:

تأملوا معي مستمعين الكرام، إبراهيم يرى في المنام أنه يذبح ابنه الوحيد الذي رزقه إياه الله عز وجل على الكبر، وامتثالا لأمر الله عز وجل يعرض الأمر على ابنه، فيأتي الجواب الذي أذهل الملائكة: يا أبت فعل ما تؤمر. إنه التسليم المطلق لله عز وجل، وحين أسلم وجهيهما لله جاء الفداء من السماء، كبش عظيم فداء لإسماعيل. ومنذ ذلك اليوم والأضحية سنة خالدة تذكرنا بهذا الموقف المهيب وتعلمنا معنى التسليم لله عز وجل.

أما حكم الأضحية مستمعين الأعزاء فهي سنة مؤكدة، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والأضحية من شعائر الله التي أمرنا بتعظيمها، يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من التهاون فيها: من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وللأضحية أحكام وشروط ينبغي على كل مسلم معرفتها قبل أن يضحي. ومن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، الإبل 5 سنين والبقر 2 سنين والغنم 1 سنة، أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. ويبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد يوم النحر مباشرة، ويمتد إلى غروب شمس 13 من ذي الحجة الحرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أيام التشريق ذبح. ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن استطاع، فإن لم يستطع فيوكل غيره، ويستحب أن يشهدها. يستحب أيضا أن يسمي ويكبر عند الذبح فيقول: بسم الله والله أكبر، أن يأكل منها ويهدي للأقارب والجيران ويتصدق على الفقراء. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس.

ولنا أن نتساءل، لماذا شرع الله الأضحية؟ وما أبعاد هذه الشعيرة؟ من أبعادها أنها تذكرنا بقصة الفداء. الأضحية تذكرنا سنويا بقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، نتذكر فيها معنى التسليم لله عز وجل ومعنى الثقة به، ومعنى أن الله لا يضيع عباده المخلصين. ومن مقاصدها تقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ليست العبرة بكمية اللحم ولا بجودة الذبيحة، بل بما في القلب من تقوى وإخلاص. ومن مقاصدها أيضا التكافل الاجتماعي. من الأضحية مستمعين الأوفياء نستخلص دروسا عظيمة. الدرس الأول

0: والتسليم المطلق لله عز وجل. إبراهيم وابنه أسلم لله أعظم تسليم، لم يسأل إبراهيم لماذا، ولم يتردد إسماعيل. هذا يعلمنا أن نسلم لله في أوامره كلها. ظهرت لنا حكمتها أم لم تظهر؟ الدرس الثاني: التقوى قبل الشعيرة. الآية واضحة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الدرس الثالث: البذل والعطاء. الأضحية تعلمنا البذل، تتصدق منها، تهدي، تفرح الفقراء. هذا البذل يمتد إلى حياتنا كلها. مستمعين الأكارم، حين تذبح أضحيتك تذكر قصة إبراهيم وإسماعيل، تذكر معنى التسليم، تذكر أن الله لا يريد لحومها ولا دماءها ولكن يريد تقوى القلوب. فأخلص النية وطب نفسا واجعل لأهلك وجيرانك والفقراء نصيبا من فرحتك. نشكر لكم مستمعين الأعزاء طيب الاستماع. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

صحيح. الإسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نبذل فيه موقفا قويا. لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيل. ها؟ نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله. هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفرين. لو كان المسألة على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد ما بينه وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسلينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله يدخلنا الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

يوميا كل 24 ساعة. حزب الله يترصد تجمعات جنود العدو وآلياته. محلقات أبابيل تنقض على دبابات المركابة وتحرقها. العدو يحرق خيام النازحين في قطاع غزة ويغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل في خطوة تهويد جديدة. ترامب يعلن رفع الحصار عن إيران، وطهران تؤكد الاتفاق النهائي سيصاغ على أساس خطوطنا الحمراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق رمي الجمرات، يتردد التكبير والتهليل، وبين ما يؤديه المتعجلون وما لا يفعله غير المتعجلين من نسك، تظل حاجة الأمة الإسلامية قائمة للترسيخ العملي للبراءة والعداوة للشيطان وأوليائه على أرض الواقع. وضمن هذا المضمار تنجح إيران بأكثر من شكل في تظهير انكسار أمريكا وعجز دبلوماسية القوة وفضح تدهورها أكثر في مفاوضات غير مألوفة تحكمها حسابات الهيمنة ونزعة السيطرة بقدر ما تقيدها ذاكرة طويلة من الريبة وغياب الثقة، وهو ما لا يهيئ الأرضية للاقتراب من نقطة تسمح بحسم وتسوية كل القضايا. الشيطان يكمن الآن في التفاصيل العالقة بين طهران وواشنطن، ومع تنوعها يبقى الخطب الصهيوني واحدا من مضيق هرمز إلى لبنان وصولا إلى فلسطين كبيئة إقليمية لم تتوقف عن إنتاج المفاجآت، وهو ما يجعل استراتيجية تعويض الخسائر متضخمة ليس فقط في عقر دار المعتدين المباشرين، إنما تمتد الأعباء لتشمل القارة الأوروبية، وتزيد من احتمالات تتوقع أن يكون يونيو أصعب من مايو إذا استمر الوضع الراهن المصنوع بعناية أمريكية دون استجابة أوروبية قابلة للتكيف لتجنب ولو إلى حد ما تحول أزمة الطاقة إلى كارثة مالية أوسع. وهذه مؤشرات مهمة تثبت حدود الرهان على التسوية، وهي جرس إنذار يقرع ولو دون قصد في أذن عربية تركن إلى أخبار السعي للتهدئة حتى ترتاح من عناء المتابعة وتبتعد عن حتمية المواجهة وتتهرب من مسؤولية نصرة الدماء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

0: يؤدي حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين طواف الوداع قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي جمرات العقبة الثلاث في مشعر منى إذانا بانتهاء نسكهم لمن أراد مغادرة مكة. وفي ثاني أيام التشريق يواصل حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين رمي الجمرات في مشعر منى بإحدى وعشرين حصاة بدءا من الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، ويكبرون مع كل واحدة منها في ترسيخ عملي لمبدأ البراءة والعداوة للشيطان وأوليائه. ويبيت الحجاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس، ويتوجه بعدها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع، وبه ينهي مناسك الحج. أغلقت قوات العدو الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين الفلسطينيين حتى إشعار آخر في استهداف متكرر لحرمة وقدسية المسجد. وقال القائم بأعمال مدير المسجد الإبراهيمي همام أبو مرخية في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم صباح الجمعة وحتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والموظفين والمصلين على مغادرته. واعتبر أبو مرخية الخطوة تعديا سافرا على حرمة المسجد الإبراهيمي واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة. وأضاف أن قوات العدو شددت إجراءاتها في محيط المسجد وأغلقت الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إليه. ودانت حركة حماس إقدام العدو الإسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي، وأكدت أن هذه السياسات التهويدية لن تفلح في تغيير هوية المسجد الإبراهيمي. حماس أضافت في بيان لها أن ما أقدم عليه العدو الصهيوني من إغلاق المسجد الإبراهيمي يعد جريمة جديدة وانتهاكا صارخا لحرية العبادة وحق أبناء شعبنا في الوصول إلى مقدساتهم وممارسة شعائرهم الدينية. وشددت على أن السياسات العدوانية والتهويدية لن تفلح في تغيير هوية المسجد الإبراهيمي أو النيل من حق شعبنا الثابت فيه. ويقع المسجد الإبراهيمي على رأس الأماكن المقدسة استهدافا بمخططات التهويد التي برزت مع احتلال مدينة الخليل في ستينات القرن الماضي. في هذا التقرير نتوقف عند أبرز محطات الاستهداف اليهودي لثاني أقدس مسجد في فلسطين.
1: مرحبا بكم. يقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ويعد من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في فلسطين. يتكون من بناء مستطيل تبلغ مساحته نحو 2040 مترا مربعا. بعد احتلال العدو لمدينة الخليل عام 67 بدأ مسار جديد من الاستهداف المنظم للمسجد، إذ توسع اليهود الصهاينة تدريجيا من محيط المدينة إلى داخلها، وبدأت الاعتداءات على المسجد في محاولة لفرض واقع جديد. مع مرور الوقت فرض العدو تقسيما عمليا داخل المسجد، فحول نحو 60% من مساحته إلى كنيس يهودي، وفصل أجزاء المسجد بحواجز وبوابات حديدية، ونشر ثكنات عسكرية داخله وحوله. أيضا في 25 من فبراير عام 94 وقعت مجزرة المسجد الإبراهيمي المشهورة أثناء صلاة الفجر في شهر رمضان، حين أطلق يهودي النار على المصلين، ما أدى لاستشهاد 29 وإصابة 129 فلسطينيا. بعد المجزرة شدد العدو من أنشطته العدائية وفرض قيودا على دخول المصلين، ونصب أيضا كاميرات مراقبة، وأحاط المسجد بسلسلة من الحواجز بينها 22 حاجزا تعيق الوصول إليه. في عام 2021 نفذ العدو مشروعا تهويديا في ساحة المسجد ومرافقه، شمل تركيب مصعد كهربائي على مساحة تقارب 300 متر مربع لتسهيل اقتحامات العصابة اليهودية وتعزيز أيضا السيطرة على المسجد المبارك. وفي 26 من فبراير عام 2025 سيطرت ما تعرف بهيئة التخطيط المدني الصهيونية على إدارة شؤون المسجد بشكل مباشر في خطوة تهويدية جديدة. واليوم أغلق العدو المسجد الإبراهيمي حتى إشعار آخر، وأجبر حراسه والعاملين فيه والمصلين على مغادرته في استكمال لمشروع أو لمسار التهويد لواحد من أكثر المساجد قداسة عند المسلمين وسط صمت مطبق من الجميع.
0: أدى حوالي 60,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته رغم القيود التي يفرضها العدو على الوافدين لأداء الصلاة. وتوافد المصلون لأداء الصلاة في المسجد الأقصى من بلدات فلسطين المحتلة إحياء للصلاة داخل الأقصى والرباط في باحاته، فيما انتشرت قوات العدو في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد، بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس. وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد التحريض من قبل الجماعات اليهودية على تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد.

ووزع حزب الله مشاهد لعمليتي استهداف آلية نميرة في بلدة الطيبة ودبابتي مركبة في بلدة رشاف جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف دبابة مركافة وآليات للعدو الإسرائيلي وتجمعات لجنود العدو في عدد من المحاور الحدودية. وفي التفاصيل، تم استهداف دبابة مركافة في بلدة يحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة، وقد شوهدت تحترق، كما تم استهداف آليات لجيش العدو الإسرائيلي تتقدم قرب الملعب في بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع. وتم تفجير عبوتين ناسفتين بجرافة دينائن وبآلية عسكرية تابعة للعدو عند منطقة البركة في بلدة حداثة، وتم قصف تجمع للآليات والجنود في ساحة بلدة القنطرة، وفيما استهدف المجاهدون موقع النمر المستحدث فجروا بعبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة يحمر الشقيف شوهدت تحترق. كما استهدف المجاهدون 4 دبابات مركبة في بلدة يحمر الشقيف ب3 محلقات أبابيل الإنقضاضية وحققوا إصابات مؤكدة، ودبابة مركبة في محيط بلدة دبين بالأسلحة المناسبة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن هناك إصرارا إيرانيا على وقف العدوان على لبنان، ولفت إلى أن إيران لن تقبل باتفاق لا يشمل لبنان. وقال فضل الله إن العدو يحاول استباق ذلك بتصعيد اعتداءاته. وفيما أشار فضل الله إلى أن العدو يستفيد من موقف السلطة في بيروت وإصرارها على مواصلة المفاوضات ورفض تعليقها على وقع المجازر الدموية، أكد أن لا خيار سوى المقاومة والصمود. وقال هناك بطولات كبيرة على الأرض، وأشار إلى أن الجرائم الإسرائيلية ضد الجنوب تتم بإجازة أمريكية وتغاض مريب من السلطة في بيروت بهدف تحقيق أكبر قدر من الأذى لشعبنا ورفع كلفة صموده. والهدف المرسوم لهذا العدوان هو احتلال الجنوب وتهجير أهله لتمكين الصهاينة لاحقا من ضمه لكيانهم كما فعلوا في الجولان. ولفت إلى أن هناك هدفا آخر للتدمير الممنهج للجنوب، وهو ملاقاة الضغوط المالية والاقتصادية الأمريكية على بيئة المقاومة بالتعاون مع فريق في السلطة بهدف إضعاف شراكتنا في الدولة. وأضاف حريصون على بلدنا ولا يهول علينا أحد بالفتنة والحرب الداخلية، أي محاولة لتقويض شراكتنا بما نمثل كثنائي وطني هي تهديد للبلد، ومطلبنا الواضح هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين شراكة وطنية حقيقية في إدارة شؤون الدولة، ومن يغامر بمصير البلد وتوازناته هو من سيتحمل مسؤولية النتائج. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 8 مواطنين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين إثر استمرار القصف الصهيوني على قرى وبلدات الجنوب اللبناني. الوكالة أفادت عن 5 شهداء في غارتين للعدو على دير قانون النهر ومبنى عند مفرق العباسية، واستشهاد شرطي في بلدة عبا بغارة من مسيرة للعدو على البلدة، كما تم انتشال شهيدين في بلدة طير دبا وإصابات في غارة للعدو الإسرائيلي على مفرق شارنيه بقضاء صور. وقالت منظمة اليونيسف إن الحرب والتصعيد العسكري ضد لبنان تسببا بمقتل وإصابة عدد كبير من الأطفال يوميا، وأشارت إلى أن المعدل في الأسبوع الماضي بلغ نحو 11 طفلا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة. ووفق بيانات المنظمة فقد استشهد 15 طفلا وأصيب 62 آخرون خلال الأسبوع الماضي وحده، في حين بلغ عدد الأطفال الشهداء منذ إعلان الهدنة 55 طفلا فضلا عن 212 مصابا. في البنتاغون يجتمع وفد عسكري لبناني وآخر للعدو الإسرائيلي بهدف بحث خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح. سلطة لبنان خارج السياق وكيان العدو يصادر السيادة.
1: بعد أسبوعين دمويين من تمديد ثان لهدنة دموية أيضا، جولة رابعة تجمع وفدا لبنانيا عسكريا بوفد العدو الإسرائيلي في البنتاغون. توقيت الجولة وطبيعتها لا يضيف على المشهد الدموي في لبنان إلا عيش السلطة خارج سياق الأحداث. يستجد الرئيس اللبناني من وزير الخارجية الأمريكي قبيل انطلاق الجولة الرابعة من التفاوض وقفا للتصعيد من جانب شريكه الإسرائيلي، بعد أن بات تمديد الهدن مع تصعيد القصف والاحتلال لمناطق جديدة أمرا غير قابل للتصعيد. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني، فإن الوفد العسكري اللبناني الذي يرأسه العميد جورج رزق الله مدير العمليات في الجيش اللبناني ويضم 6 ضباط من تخصصات مختلفة، سيعرض على طاولة يقف فيها الإسرائيلي ما يوصف بخطة الجيش اللبناني لضبط السلاح وتعزيز سيادة الدولة على أراضيها. على الأرض لا سلاح يواجه صرف العدو الإسرائيلي إلا سلاح المقاومة، كما لا سيادة للدولة على أراض تقدم إسرائيل منها يوميا مساحات ومساحات دون طلقة رصاص واحدة من الجيش اللبناني الذي تعود أن ينسحب لإخلاء الطريق أمام دبابات المركافة. وفي المشهد لا مكافح ولا منافح عن السيادة إلا سلاح يشتبك مع العدو في أكثر من محور، ورجاله يحذرون بالأمس من توظيف العدو الإسرائيلي لعنوان التفاوض كأداة لفرض التنسيق الأمني بما يخدم أهداف العدو التوسعية. لا يضع العدو الإسرائيلي للسلطة في لبنان أي اعتبار، فيصدر أوامر إخلاء جديدة قبيل انطلاق الاجتماع في واشنطن ل7 قرى جنوب لبنان، تمتد 2 منها حتى ما يقارب 40 كيلومترا شمال الحدود مع فلسطين المحتلة، مع استمرار القصف والنزوح من البلدات المستهدفة. تشير المعطيات الميدانية والسياسية إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى فرض وقائع عسكرية جديدة جنوب لبنان تضع عقبات أمام ضغوط أمريكية قبل أي تسوية شاملة في كل الجبهات.

0: أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد 3 مواطنين في غزة أثر استهداف صهيوني لحاجز أمني في خان يونس جنوبي القطاع. المصادر أفادت بوقوع كبير قصف صهيوني استهدف مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أدى قصف صهيوني آخر إلى احتراق عدد كبير من خيام النازحين وإصابة عدد من الأهالي غربي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كان مخصصا لتجهيز الوجبات والمساعدات لأهالي المنطقة. كما دمر العدو الإسرائيلي منزلا بالكامل جنوب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأقدم جيش العدو الإسرائيلي على تنفيذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق مدينة غزة.
1: الشاطئ للاجئين، هذا المخيم الذي يبطنه عدد كبير من النازحين. لا يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام عن استهداف المدنيين، عن استهداف
0: أدى إغلاق المعابر في قطاع غزة إلى فصل مئات النساء عن أزواجهن وعدم قدرتهن على السفر للم الشمل. النساء تظاهرن بغزة للمطالبة بفتح المعابر.
2: وحيدة تعيش هذه السيدة داخل خيمة نزوح بعد أن فقدت منزلها خلال الحرب. خرجت اليوم بمطلب واحد، وهو السفر للاجتماع بزوجها في مصر والذي لا يستطيع دخول غزة.
3: أنا زوجة مصري أبا عن جد، وليا اسمي في الأحوال المدنية، عايز أروح لبيتي ولجوزي. جيت زيارة هنا أشوف أهلي، حصلت الحرب، الأهل استشهدوا وراح البيت. جيت نزوح زي العالم، زي أي فلسطينيين اللي نزلوا هنا. أنا اسمي في الأحوال المدنية، وأقضي زواجي أهو، أقضي زواجي أهو من المحكمة المصرية. عايشين معنا، إحنا ملناش في التهجير. أنا زوجة مصري أبا عن جد، بطالب إجلاء لستات العالقات المصريين، لزوجات المصريين.
2: هي واحدة من عشرات العالقات داخل غزة، يعيشن شتاتا من نوع آخر. لا يستطيعن السفر ولا يتمكن الأزواج من القدوم.
4: اضطريت أنزل غزة عشان أزور والدتي المريضة. دخلت غزة يوم الأربعاء 20/9/2023 قبل الحرب ب 17 يوم. أنا زوجي دكتور أسنان، زوجي مواطن يمني مقيم في السعودية. دكتور أسنان. عشت كل أنواع الجوع، كل أنواع الفقر، الخوف، الحرمان، الذل، الإهانة. وحيدة، ولا حد سائل فيها، ولا حد بيسأل عني. في طابور التكيات لحالي، في طابور الخبز لحالي، في طابور المية لحالي. فيش يوم بمر علي إلا ببكي. طلبي وحيد إنه يجمعوني بزوجي، بدي أطلع لزوجي.
5: أنا كزوجة عالقة لي 4 سنوات ونص، عندي طفل مصاب، عندي هاد بنت سافر أبوها وكان عمرها سنة، ما بتعرفش أبوها، ما شافتش أبوها، ما حضنتش أبوها، محرومة من أبوها. إحنا من حقنا إن إحنا نجتمع بأزواجنا، إحنا والأزوجات العالقات، شو ما كانوا.
2: ويعمل معبر رفح بشكل جزئي لسفر أعداد قليلة من المرضى والجرحى فقط، ما يعني أن أزمة هؤلاء السيدات ستبقى قائمة دون حل. السفر في غزة عنوان لسجن كبير صنعته إسرائيل. السفر ليس للسياحة، بل هو حاجة إنسانية تجتمع فيها أرواح فرقتها الحرب وأجساد تحتاج للقاء الأحبة لتشعر بالأمان. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وشنت قوات العدو الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات طالت عددا من المواطنين. وصعدت العصابات اليهودية من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظة نابلس، حيث هاجمت بلدات سباستيا والناقورة شمال غرب المدينة وبلدة بيتا جنوبا، وألحقت أضرارا بعدد من المركبات. يواجه سكان تجمع أبو فزاع البدوي شرق رام الله اعتداءات متواصلة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، تشمل مهاجمة المنازل وقطع المياه واقتلاع الزيتون في محاولة لتهجير أكثر من 160 فلسطينيا والاستيلاء على أراضيهم.
6: من خلف هذه الشاشة عيون لا تعرف النوم تراقب كل حركة وكل صوت، فالغفلة هنا قد يكون ثمنها اقتلاع حياة كاملة. يشاهدون بأعينهم الخطر الذي يحيط بهم، فمستوطنون يرعون الأغنام تحت حماية شرطة الاحتلال، فيما يعيش الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي شرق مدينة رام الله حالة ترقب وتوتر دائم نتيجة تهديدات المستوطنين المتواصلة واعتداءاتهم المتكررة الهادفة إلى طردهم من أراضيهم والسيطرة عليها بالقوة.
7: احنا حطينا كاميرات نراقب هن عشان المستوطنين في جميع التجمع، علشان نراقب المستوطنين ما يدخلوا علينا او يخوفوا الاولاد.
8: الحال اليوم كل يوم على هذا الحال، مثل ما بتشوف انت مثل ما صورت، كل يوم استفزازات، مضايقات، ترويع للاطفال والنساء، اعتداءات على الممتلكات، على الاشجار الزيتون، والاقتراب من الاسلاك الشائكه اللي دايره والسلاسل، وإذا ما كنا موجودين على طول يقوم بقص الأشياك وهدم السلاسل.
6: محاولات متكررة من الاحتلال لتهجير أهالي التجمع في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم على منازل الفلسطينيين واقتلاع أشجار الزيتون والاعتداء على المواطنين، يقطعون الماء أيضا عن سكان التجمع في محاولة للسيطرة عليه كباقي التجمعات البدوية المهجرة شرق مدينة رام الله، بضمه لصالح التوسع الاستيطاني الذي يلتهم المنطقة.
7: وهذا الاشي اخي مع مدار 24 ساعة بنعاني منه، يعني مضايقات في النهار، يعني الساعات الظهيرة، يعني كمان شوي كلهم بيجوا بتجمعوا حوالي 10 عدد من 10 على باب البيت بالضبط، بيجيبوا فراش بيحطوه على باب البيت ابوه، بصير يلف ويطلع واحد من واحد من بيلفوا على دائرة التجمع كامل على دائرة البيوت عشان يقص السياج. هذا هدفهم، يقص، إذا قص السياج خلاص بده فوت الغنم جوا.
6: أكثر من 160 نسمة يتعرضون بشكل شبه يومي لاعتداءات المستوطنين في تجمع أبو فزاع، وهو واحد من ضمن عشرات التجمعات البدوية المهددة بالمصادرة في مختلف مناطق الضفة الغربية. ورغم الخطر الذي يحيط بهم من كل اتجاه، يبقى لسان حال أهالي هذه الأرض ينطق بكلمات الصمود، متشبثين بحقهم يحرسون تفاصيل حياتهم بصبر وإصرار لا ينكسر. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: أدرجت قوات العدو الإسرائيلي في القائمة السوداء الأممية للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والحروب. وسلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي بشأن العنف الجنسي إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي يوثق انتهاكات إسرائيلية واسعة ومروعة ضد الفلسطينيين. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن قوات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جنسية بحق أسرى فلسطينيين من بينهم رجال ونساء وأطفال من غزة والضفة الغربية، شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعنف المستهدف للأعضاء التناسلية. وندد غوتيريش بالتقاعس عن إجراء تحقيقات لكشف تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وأكد أن إسقاط التهم عن جنود متورطين في اعتداءات خطيرة في معسكر سدي تيمان يكرس مناخ الإفلات من العقاب على العنف الجنسي. ويواصل مجرم الحرب نتنياهو في كل مناسبة التأكيد على تحقيق هدفه المسمى الشرق الأوسط الجديد، وفي كل مرة لا يلقي من المستهدفين الدول الشرق الأوسط وأنظمته وشعوبه رد فعل لمستوى التهديد الوجودي الذي تمضي فيه قدما هذه الصهيونية. ماذا في جديد مقابلة نتنياهو؟
9: لا يفتأ نتنياهو يذكر العرب بأن لهم عدوا لا يهدأ. كلما تناسوا أطل المجرم من جديد بسردية الدولة الصهيونية التي لا تعترف باتفاق مع محاربيها ولا تحترم حليفا من مسالميها. يقر رأس الهرم في كيان العدو بلا مواربة أن الحرب الحالية تتجاوز جغرافيا غزة ولبنان، يعيد تجديد ما أكده مسبقا على رؤوس الأعراب بأنها معركة تهدف بالأساس إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط وصناعة واقع جيوسياسي يخضع للهيمنة الصهيونية بالكامل. في التصريح تجديد لتهديد وجودي ليس بالقول بل بالفعل القائم على حرب لم تهدأ منذ 7 أكتوبر، تهديد لكل عاصمة عربية، فضلا عن كونه إهانة مباشرة لمنظومة الأمن القومي من المحيط إلى الخليج. يرى العدو في هذه الحرب فرصته الكبرى لفرض شرق أوسط جديد تسحق فيه السيادة العربية. مع ذلك تبدو المواقف الرسمية العربية كأن التهديد يقع في قارة أخرى وسط حالة من الذهول والتبلد أو التجاهل لخطر غير محدود، وقد أثبت بالفعل أنه يتجاوز الحدود، حدود الجغرافيا أو حدود العلاقات الدبلوماسية، إلى حدود الوجود العربي حيثما تقتضي المصلحة الصهيونية.
10: اليوم الأول والثاني من الحرب قلت لقادة بلدات نحن سنغير وجه الشرق الأوسط. كان واضحا أن الأمر لم يكن حماس وحزب الله وحدهما، بل كان واضحا أن خلف ذلك المحور الإيراني.
9: ينطلق الغرور الصهيوني من وعيه بالغباء العربي الذي رسخ قناعة اليهود بأنهم تجاوزوا مرحلة امتصاص الضربات إلى مرحلة الاندفاع والهجوم الشامل عسكريا وسياسيا.
10: الأمر الثاني الذي كان واضحا لي هو أن عصر امتصاص الضربات انتهى. نحن نخرج من صورتنا السابقة وسنضربهم واحدا واحدا وسنخرج إلى الفضاء، وكما يقال سنخرج من الأسوار ونذهب إلى قلب العدو
9: في غزة. حيث ظن الناس أن الإبادة انتهت، يعيد المجرم تذكيرهم بأنها قائمة علنا، يفاخر بإعطاء التوجيهات المباشرة لمواصلة خنق قطاع غزة وإحكام الطوق حولها، متبجحا بالسيطرة على 60% من مساحتها مع أوامر واضحة بالتوسع الجغرافي لقضم ما تبقى.
10: نحن الآن في 60% من مساحة القطاع، هل تعرفون ذلك؟ كنا في 50 وانتقلنا إلى 60. توجيهي هو الانتقال، أمشوا بالترتيب، أولا 70 ثم نطوقهم من كل جانب وسنعالج البقايا.
9: يتغذى الصلف الصهيوني على اختراقات سياسية مخزية في الواقع العربي، يمعن المجرم في ممارسة إذلال الأنظمة المطبعة وكي وعي شعوبها الطيعة حين يتباهى بوجود معجبين وحلفاء لهم في عمق الشرق الأوسط، مشيرا بوقاحة إلى دول عربية وإسلامية باتت ترى في التحالف مع الصهيونية طوق نجاة حد وصفه.
10: صنعنا معهم سلاما مقابل سلام، لكن عمليا سلاما مقابل قوة، واليوم الرغبة في الانضمام إلينا تنبع من كل هذه الأسباب: القدرة العسكرية والمبادرة. اليوم يثبت بلدنا عزمه في الهجوم وقدرته في التكنولوجيا.
9: في الجانب الأمريكي يمارس نتنياهو الابتزاز لقاطن البيت الأبيض، مستثمرا فضائح أو ما خفي من فضائح بستين لسوق الإدارة الأمريكية في خدمة الصهيونية، وحين يكشف عن خط لا يتوقف من الاتصالات بينهما لتحريض واشنطن على استئناف الحرب ضد إيران. يقول نتنياهو ما فعله ويخبر بما سيفعله، مطمئنا إلى سبات أو موات عربي عجزت عن إحيائه الإبادة والمخاطر التي تهدد اليوم كل الوجود العربي أو ما يسميه المجرم بشرق أوسطه الجديد، ولا جديد يرى أو يسمع من الضحية اليوم. غدا يقول العرب لبعضهم ولا تحين مناص أكلت يوم أكل الثور الأبيض.

0: عبر محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني عن عدم ثقة بلاده بالضمانات وتصريحات الطرف الأمريكي، وأكد أن سلوكه يعد المعيار الوحيد بالنسبة لإيران. رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية شدد على أن بلاده لا تكسب الامتيازات عبر المفاوضات، بل تكسبها عبر الصواريخ، ولن نتخذ أي خطوة ما لم يبادر الطرف المقابل بذلك أولا. وقال قاليباف إن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون جاهزا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي من الاتفاق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الرسائل المتبادلة في هذه المرحلة تركز على إنهاء الحرب ولا وجود للملف النووي. وقال إسماعيل بقائي إنه لا اتفاق حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية. بقائي أكد أن مضيق هرمز مسؤولية إيران وسلطنة عمان، وقد واجها وضعا خاصا ولا يمكن تجاهل هذا الأمر. وأشار بقائي إلى أن ما يسميه ترامب حصارا هو إجراء غير قانوني، وإذا رفعت أمريكا الحصار فهذا يعني أنها توقفت عن هذا الإجراء. أعلن ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، لكن الاتفاق النهائي لم يعلن بعد، في وقت أكدت الخارجية الإيرانية أنها ستراقب مصداقية رفع الحصار.
1: الحصار البحري الأمريكي ينهار، إيران تثبت قرارها في مضيق هرمز، تحول حاسم جديد في الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية الخاسرة ضد الجمهورية الإسلامية. تصريحات ترامب تنتظر الموافقة الإيرانية للمرور. لا اتفاق نهائيا معلنا حتى اللحظة، مع استمرار الرسائل المتبادلة عبر الوسطاء بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. التعقيدات في مكانها بينما يقترب الأمريكيون ويبتعدون. إعلان رفع الحصار ليس كل شيء. يريد ترامب اتفاقا للخروج من الأزمة، لكنه لا يستطيع أن يفرض ما يريده، فإيران لا تتنازل. في المقابل يخشى انقلابا داخليا يقوده جمهوريون متشددون، فيعود ويقول إنه يريد اتفاقا جيدا. يظهر ذلك فراغا متباعدا يأكل الأيام المتروكة للتفكير واتخاذ قرار حاسم في البيت الأبيض. في هذا السياق المضطرب، كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن المحادثات مع إيران لم تصل بعد إلى الختام، لكنها تقترب وتحتاج أياما. وفي وقت لا يعرف الأمريكيون أين يقفون، تعرف إيران أين تضع كل خطواتها. الشكوك بالولايات المتحدة الأمريكية مبدأ جوهري ترسم طهران طريق التفاوض وخطوط الحلول. يصف رئيس الوفد التفاوضي للجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف كيف تسير الأمور. كتب قاليباف 3 سطور: لا نقدم تنازلات ولا نثق بالأقوال، وننتظر تطبيقا أمريكيا للخطوات المطلوبة لتقديم خطوات مماثلة، ونعتمد على الصواريخ لفرض ما نريد. وبين طهران وواشنطن ينتقل الوسيط الباكستاني، فبعد جولة في إيران يجري وزير الخارجية الباكستاني جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اجتمع مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال الساعة الماضية، والمحور مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لا تضع التسريبات قدرا واضحا من الواقعية على أن المعطيات تؤكد أن النقاط العالقة ترتبط بمضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة والعدوان الإسرائيلي على لبنان. تعمل طهران على التركيز على مذكرة تتعلق بالحرب وترحيل المباحثات النووية إلى جولات مقبلة. وبعد أن كانت واشنطن قريبة من التوافق، جاءت الضغوط لتبديل المسار ووضع ما سماه ترامب لاحقا الخطوط الحمراء. إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة مقابل معالجات للنووي الإيراني، وإطلاق يد العدوان الإسرائيلي في لبنان، قبل أن يضيف ترامب مطالبة لدول عربية وإسلامية بالتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي كإجراء إلزامي. بدا الاتجاه الأمريكي أكثر وضوحا في تدفيع دول المنطقة المصنفة في طابور الحلفاء أثمانا استراتيجية للخسارة الأمريكية والإسرائيلية في الحرب مع إيران. ورغم أن طهران تكرر ذلك منذ عقود، شرح محسن الرضائي الأهداف الأمريكية الإسرائيلية غرب آسيا والشرق الأوسط بالنفوذ والتمدد المباشر، وهي رسالة إيرانية للدول المعنية الممتدة من الخليج إلى سوريا والعراق ولبنان وانتقالا بين مصر وتركيا. والخلاصة أن الانتقال إلى المتغيرات التي وضعتها الحرب بدأ قبل الوصول إلى نهاية حتمية للمواجهة.
0: ونقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للحرس الثوري تأكيده جهوزية طهران لكسر الحصار بالتحرك المباشر إن لم يتم ذلك عبر المفاوضات الجارية حاليا. وأعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عبور 24 سفينة لمضيق هرمز خلال 24 ساعة بإذن وتنسيق من الإدارة الجديدة للمضيق. وأوضحت أن عدد السفن الحاصلة عن تصاريح أكبر من ذلك، لكن لتجنب الازدحام المروري يسمح يوميا بعبور عدد محدد منها. وأضافت أن أمن السفن في مضيق هرمز مضمون عبر المسار الذي حددته إيران، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها القوة البحرية التابعة لحرس الثورة. وأكد أمين مجلس العلاقات الخارجية الاستراتيجي الإيراني جلال دهقاني أن الظروف الراهنة تستدعي ممارسة السيادة الكاملة على مضيق هرمز، وأشار إلى أن الممر يعد أداة استراتيجية تعزز موقع إيران الإقليمي والدولي. وشدد دهقاني على أن الحرب أثبتت ترابط أمن الخليج، وأن الظروف الحالية تستوجب توظيف مضيق هرمز وباعتباره عنصر قوة جديد للبلاد. وأوضح أن طهران بحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي وحرية الملاحة. وفي سياق متصل اعتبر دهقاني فيروز أبادي أن الصين يمكن أن تلعب دور الضامن لأي تفاهم محتمل بين إيران والأطراف الدولية حول وضع المضيق. وتأتي هذه التصريحات في وقت وجه ترامب تهديدات لسلطنة عمان في إطار الجدل حول السيطرة على مضيق هرمز. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة، خاصة أن عمان تتمتع بدور وساطة معروف بين إيران وأمريكا. وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازشكيان في رسالة لاجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن وجود إيران في الاتفاقات الإقليمية الكبرى يدل على رغبة طهران الجادة في التنمية. وأوضح الرئيس الإيراني أن الاتحاد الأوراسي احتل مكانة خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية، والتبادل التجاري الحر مع أوراسيا أتاح فرصا فريدة بعد مرور عام. كما أشار إلى أن إيران حافظت على وجودها الفعال في أوراسيا بالرغم من الحربين المفروضتين الأخيرتين. وتضمنت الرسالة اقتراحا إيرانيا مضمونه إنشاء آلية مالية مستقلة لمواجهة العقوبات.

على الصعيد الوطني، أفادت مصادر محلية في مأرب بإسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء المحافظة، وتداول مواطنون مشاهد رصدت لحظات سقوط الطائرة الأمريكية في الأطراف الشمالية لمدينة مأرب بالقرب من معسكر صحن الجن. وأفاد شهود عيان أن حطام الطائرة يظهر أنها تعود للمسيرة الأمريكية المشهورة MQ-9،

0: في جبهة ماربنا تفقدت قيادات السلطة المحلية والتعبئة العامة أحوال المرابطين في صرواح ومجزر بالتزامن مع تقديم قبائل همدان وعيال سريح قوافل عيدية للأبطال في جبهات رغوان وشرق المحافظة.
1: في مشهد يجسد عمق التلاحم الرسمي والشعبي وتقديرا لمن يفتدون الدين والوطن بأرواحهم، تفقد محافظ مأرب اللواء علي طعيمان ومعه عدد من قيادات وزارة النفط أحوال المرابطين في جبهة صرواح، مقدمين معهم كافلة عيدية من الأغنام، مؤكدين أن مشاركة المرابطين أفراح العيد هو أقل واجب تجاه صمودهم في ميادين العزة والكرامة.
2: وهؤلاء الرجال الأبطال كما عهدتهم على مدى 10 سنوات فهم رمز للشجاعة وللبطولة وللتضحية، وزيارتهم واجب.
1: وامتدادا للمدد الشعبي المتواصل وعرفانا بحجم التضحيات، نفذ وجهاء ومشايخ كبيلة همدان زيارة ميدانية مصحوبة بكافلة عيدية للمرابطين في جبهة رغوان. وفي ذات السياق توافد وجهاء ومشايخ عيال سريح في زيارة مماثلة، مقدمين كافلة عيدية سخية للأبطال المرابطين في الجبهات الشرقية لمحافظة مأرب، ليؤكدوا أن القبيلة اليمنية كانت وما زالت الرافد الأساسي لميادين الشرف.
3: جيناكم أخوانكم مديرية عيال سريح بقافلة عيدية متواضعة لما هو بتقوموا به من واجب ومن مرابطي في الجبهات لحماية العرض والوطن في هذه المرحلة الهامة، وأنتم الأوفياء دائما.
4: مرحبا يملي سما مجزر ومارب واللواء، ما نظموا سلك الهوادي يدوا الأخبار فيه زام الحلا وحلا من الحلوى وفاق المستوى، ونقول لكم حيا ولا نهتاب كسر الجبيه. الله أكبر.
5: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
1: قوافل شعبية وزيارات رسمية تأكيدا على أن الشعب والقيادة يقفون صفا واحدا خلف من يصنعون بصمودهم فجر الانتصار ويحرسون بأرواحهم أمن الوطن وكرامته. من محافظة مأرب عبد الله السقاف، المسيرة.
0: وسيارات وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والصحة والبيئة قافلة عينية عيدية دعما للمرابطين في ألوية النصر بمحافظة حجة.
6: دعما للمجاهدين من أبطال القوات المسلحة، قدمت وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والصحة والبيئة قافلة عينية عيدية مكونة من المواشي للمرابطين في ألوية النصر، مؤكدين مواصلة الدعم والإسناد.
7: سبت عيد الأضحى المبارك تدشن اليوم وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، تسير هذه القافلة لإخوتنا المرابطين في ألوية النصر باعتبار أن الجبهات إسنادها واجب ديني.
8: تقوم هذه الثلاث الوزارات برفد جبهات ألوية النصر في حجة بقافلة عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذا هو أقل قليل. وإن كانت القافلة رمزية فرجال الرجال يستحقون كل ما نملك، وهم الصخرة التي تتحطم عليها كافة مؤامرات الأعداء.
6: القائمون على القافلة قاموا بزيارة للمرابطين في الجبهة مصطحبين القافلة التي تعبر عن الاهتمام الرسمي بالمرابطين الذين يذودون عن حمى الوطن دفاعا عن سيادة اليمن واستقلاله، ويجاهدون في سبيل الله نصرة للمستضعفين والمظلومين من أبناء الوطن وشعوب الأمة الإسلامية ومقدساتها.
9: نستقبل في محافظة حجة قافلة العيدية المقدمة من الأخوة في وزارة الزراعة وكذلك الإدارة المحلية وكذلك الأخوة في وزارة الصحة، يشكروا على هذه المبادرة وهذه اللفتة، وهذا أقل واجب يقدم لأبطال الجيش من ألوية النصر.
6: شعبيا ورسميا يواصل اليمن دعم المرابطين بقوافل المدد حاضرون لبذل المزيد في سبيل الله من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
0: واتجهت عدد من الوفود من محافظة أب إلى ميادين العزة والكرامة في محافظة تعز ولحج والضالع، مصطحبة معها قوافل عيدية ومؤكدة وحدة الموقف والاستمرار في رفد الجبهات حتى النصر.
1: في مشهد يعكس أصالة الوفاء وعمق الارتباط بالمرابطين في ميادين الجهاد والباذلة، تواصلت الزيارات العيدية من أبناء محافظة أب إلى مواقع الشرف والبطولة، حاملة معها قوافل العطاء ورسائل الثبات والصمود، حيث زار وفد من مديرية الظهار ومؤسسة المياه ومعهم عضو مجلس الشورى ووكيل المحافظة المرابطين من اللواء 30 مدرع في مديرية ماوية بمحافظة تعز، مقدمين لهم قافلة عيدية دعما ومساندة لمواقفهم البطولية. كما زار وفد من أسر شهداء آل الشبيبي يتقدمهم عضو مجلس الشورى ويرافقهم عدد من المسؤولين المرابطين من اللواء 3 حماية الساحل في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، مقدمين قافلة عيدية ومؤكدين أن تضحيات الشهداء ستظل نبراسا للصمود والثبات. وفي محافظة لحج وصل وفد من مديرية العدين إلى المرابطين من ألوية فرقة شهارة بمديرية القبيطة، مقدمين قافلة عيدية وتأكيدات بمواصلة الدعم والإسناد حتى تحقيق النصر. وتتواصل قوافل الوفاء والعطاء إلى مختلف الجبهات، حيث زار وفد من مديرية ريف إب المرابطين من اللواء 153 مشاة في جبهة حمك بمحافظة الضالع، مقدمين قافلة عيدية وناقلين إليهم تهاني العيد ومواقف الثبات الشعبي إلى جانب المجاهدين. كما توجه وفد من مديريتي الشعر والسبرة ومعهم وكيلاء المحافظة ومدير مصلحة الأحوال المدنية وممثلون عن الوحدة التنفيذية للمشاريع ومؤسسة المسالخ لزيارة المرابطين من اللواء الأول صماد احتياط في مديرية جبن بمحافظة الضالع، مقدمين لهم قافلة عيدية وتأكيدات باستمرار رفد الجبهات. وفي السياق ذاته زار وفد من مديرية يريم ومعهم مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة المرابطين من اللواء 153 مشاة في جبهة حمك بمحافظة الضالع، مقدمين قافلة عيدية ومثمنين صمودهم وثباتهم في مختلف الظروف. إلى ذلك زار وفد من مديرية الكفر المرابطين من اللواء الأول صماد في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع، حاملين معهم الهدايا العيدية ورسائل الاعتزاز والفخر بمواقف المرابطين وتضحياتهم. وفي إطار الاهتمام بالمرابطين في مختلف المواقع، نفذ مسؤول التعبئة العامة بمحافظة أب زيارة عيدية لشرطة مرور الطرق في مركزي السيان وسمارة، مقدما لهم الهدايا العيدية ومثمنا دورهم في الإحسان للمواطنين على مدار الساعة. كما زار عددا من النقاط الأمنية مهنئا لهم بالعيد المبارك ومقدما هدايا العيد ومشيدا بمستوى الجهوزية والانضباط الأمني للعيون الساهرة. عبدالواسع الهتار، المسيرة.
0: وصلنا إلى نهاية نشرتنا، والمزيد من الأخبار في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير، السلام عليكم.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

0: إجابة للسيد سلام الله عليك.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمأنينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك. الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: تتابعون الآن برنامج أمسيات عيدية عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة.
1: قال الجيش ذي ما كلاشنكوف من الكرح، الجيش ذي ما كلاشنكوف من الكرح، لا تحسبه جيش، هذا جيش ذله وعار، والشعب ذي ما تحرك والعدو استبح عرضه ودمه، بلاه الله بريس حمار، لا ينتظر خير من حاكم وهو ما سمح، لا ينتظر خير من حاكم وهو ما سمح، بسناد غزة وماشي فاصل إلا الجدار، مثل الردي عبدها الفتاح ذي ما فتح معبر ولا ساند الثورة بزف حجار، معبر ولا ساند الثورة بزف حجار. تحية للشاعر محمد الحربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للمستمعين والمستمعات جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة 98.7 و98.5 يا أمجد سجلت 98.7 و98.5.7 98.5 جاهز رسلت لهم يسمعوه جاهز يلا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في ثالث أمسيتنا العيدية من أمسيات أعيادنا جبهاتنا على منبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا

ضيوفنا لهذه الأمسية الشاعر الكبير والأستاذ القدير الشاعر محمد الحربي. وارحب يا أستاذ محمد، حياك ربي. أيضا إلى الجانب الإنشاد والزوامل الأخ الأستاذ أمجد السلطان، وارحب يا أخي أمجد.

وايضا مصاحبه معنا في الاستوديو ما نشتريهم فرقه كورال ولا معنا ولا مشجعين ولا شيء ما نشتريها. من اسمك؟ محمد. من محمد؟ يحيى علي عري. وارحب يا محمد. ومن؟ ايمن الحرازي. وارحب يا اخي ايمن. ومن؟ خليل ابراهيم. عبد الكريم عبد القادر الفروان. صح جاهز.

0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم الإخوة المستمعين والمستمعات الضيوف الأكارم وكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير ونصر وفتح قريب إن شاء الله بحوله وقوته وحجاج زوار وفاتح منتصرين يا أستاذ محمد.
1: حياكم الله
2: وحراوة
1: إن شاء الله.
0: أستاذ محمد أقرب شوية أقرب شوية
1: إيه بندور
0: أمانة الله يوصلك. أحياك ربي يا أستاذ محمد. ريع أسبر الماي
1: السلام الله يزوجك الله يزوجني على حسابك يا الرئيس الشرعي
0: إن شاء الله كما قد احنا رؤساء تشرب من العيون وكما قد التزموا المواطنين ها
1: ايوه
0: وهم عند كلمتهم وشرطوا مهر يعني
1: ايوه
0: قاطع مقطوع من وإلى
1: أيوة.
0: ويخفوا المهور ويتقوا الله
1: ويطبقوا القاعدة هذه نفذوها في همدان وفي بعض
0: الله بعضهم التزموا مه
1: اكيد
0: فعلوا ورقة وفعلوا رقم يعني جاهز من وإلى
1: من عيد من النسوان قال عيد المزوج واحد
0: اسمعني ان نيتك شيء تفعلنا ثلاث انت وتخرب هذا برد لك من الذي هذه ما هم يا رحمه الذي ما قدر وش يتزوج ولا ذي ما هذا كل واحد
1: يستنى ايوه يتزوج والعزبان احنا قد احنا قد ثنينا وتكيفنا محمد الله ونشكره
0: على الله الله يوفقنا
1: الله يوفق
0: الجميع كيف وقع العيد
1: افضل عيد انا عيدت في الجبهه انا رابط الله
0: ها ما شاء الله كيف المعنويات
1: المعنويه قوه القلوب واشهد الله اننا زاورت المجاهدين
0: بيرفعوا لك انت المعنوياتنا
1: اكيد بنستمد معنوياتنا من الله ومنهم
0: الله بعض الاحيان يصعب بننزل احنا نرفع المهم المعنويات بننزل الطاز هذاك والمكسر والهذا يصعب نرفع لنا اقسم بالله ان فوقهم معنويات فوق السحاب فوق الخيالي
1: ها اكيد
0: كل ما نزلت افعل ما نزلت قال هذا خلاص تفعلوا قدم المعنويات هكذا ما يحتاج
1: الله
0: ها
1: وفقهم الله
0: الحمد لله يعني موطن من مواطن الله
1: انهم عز وشموخ لا منتهى له
0: الله
1: يعني أشهد الله أني حصلت يعني في هذا الزيارة العيدية كبار سن يعني من 60 سنة
0: الله
1: والله من 65 أشهد الله
0: أنها وتبسره تعال يعني إن جيت له من فزعة إن جيت له من صحة إن جيت له من إحسان إن جيت له من كل حاجة
1: والله أني قلت للمشرفهم قلت يا أخي ليش تخلوهم يا الله يعيدوا هنا قال يا أخي ما رضوا يبوا قال ويش تبي يعيدوا هنا بالمجاهدين قال قدموا أبوه يعني بمثابة آباء المجاهدين
0: الله
1: والله كبار سن أشهد الله
0: حقيقة الصدق يعني قد لامست هذا الله ان انت مثلا وانت صغير وبه اكبر منك يعني ترجع اليه سعى الاب ها استشاره انه معونه انه دعاء انه احسان انه حنان انه كل حاجه
1: ايوه
0: انه عطف حقيقه يعني أكيد. مجرب
1: اكيد
0: صح ربي لسانك يا استاذ محمد ما عاد سمعنا ما بمعك
1: والله قال عيد المزوج واحده ما هو عيد
0: يا الله حلها يا الله حلها احنا وهذه الليله
1: هذا واحد من الشعراء
0: ايوه ما هي القصه تي القصه اللي جدا وقعنا ثروا ولا شيء قدر الناس تسمعوا
1: ابراهيم الغولي الشاعر ابراهيم الغولي تواصل لي قال يا اخي كيف
0: معنوي يا الله حقنا احنا صابرين يا استاذ محمد مكيفين
1: مع الله
2: السلام عليكم عيدكم مبارك
0: يا الله
2: مرحبا بالحربي
1: جيت من الزمان
0: ثاني ما بفعل احنا بفعلنا ترى احنا استاذ محمد
2: ما لقينا لك عصاره راح نسينا لك
0: أوله سمع بنا
2: سمع ذاك أنا
0: قال سمع بنا في الإذاعة وهذا سمع بنا في الإذاعة
1: هذا هو
0: مكنا البكار يشتري عصار بعصر القات فقط صلى الله عليه وسلم
1: هذا هو سمعها
0: وفها وضفيتها أنت بسم الله
2: بسم الله
1: قال هذا واحد بيقول لي كيف على المثنى
0: زوج بالثاني بنت حكمنا المهور وما نهور
1: قبنا نعمة رسلي بزامل قال عيد المزوج واحدة ما هو عيد
0: صارت
1: العيد عيد اللي مزوي ثنتين
0: ها
1: به توهم واحد يناسبني جيد اتعين ولا بيزوجني دي
2: هذا شي دي
1: هذا شي دي
0: هذا ما بتكملي لا هو
1: طبعا ومع وزارة الداخلية الضغط عليه قوي قلنا يا برشلوني لا تشجع مدريد يا برشلوني لا تشجع مدريد ولا تكيل الحب من مكيالين
0: هاس يا
1: قال يا برشلوني لا تشجع
0: مدريد
1: ولا تكيل الحبة من مكيالين أول شيء تحفظ كتاب التجويد وعمق الوحدة سوا في الشطرين
2: اسمع يا مدريدي
1: قال وعمق الوحدة سوا في الشطرين ما قد سمعنا شيء مرها بالتقسيط في الهند ولا السند ولا البحرين ولا في أقطاب اليمن بالتحديد من وين إبراهيم قل لي يا من وين حتى ولو حصلت لك واحد جيد من ذي عايز كفل بسربة بيتين. قال حتى ولو حصلت لك واحد جيد من ذي عايز كفل بصرفته
0: بيتين
1: بيتين. وانا اعرفك شاعر محيرف عربي تجي تخزن دائما في الشقين، ما بيش معك قدره الخوض التصعيد ولا انت متحمل بلاهنا يوم تظل طول العمر تحت التهديد كودك بتسمع القالته
0: وقالين
1: والعيد عيد التعبيه والتحشيد. كن اسمع اسمع العيد الله لن تحمر عين
2: اسمع العيسى الليث لن تحمر عين.
0: ربي لسارك محافوك يا
3: صلى السماء بالأف 16 صدى والمرتزق بحشود آلاف الألوف ومدرعاته والهبر 2000 صفر. فحنا بحول الله فحنا بحول الله نسقيها الحتوف.

0: الو
1: جاهز جاهز
0: صح ربي انسانك وعافاك وصحبتك. طبعا هذا هلا القضايا الذي بتحصل يعني مثلا ضربنا لكم مثال على حق هذا الذي بيغلوا المهور ها وتعسير المهور والزواجح على المستضعفين على المساكين على صح الحال قدي عند الله الذهب غالي وال البز والأدوات هالأعراس من وإلى قدن كل شيء غالي ضخم. الشاعر عندما يمسك هذا القضية أو هذا الحاجة هذا ويعالجها بأبيات شعرية بأبيات يعني تلام الصدق وجع المواطن نفسه ما بيعانيها المواطن. والسيد سلام الله عليه كم قد تحاكى في محاضرات كم تحاكى في كلمات على تسيير الزواج يعني كل واحد يرحم ذمته يرحم ضميره الذي بترفع على نسبك وقدوب بعدك قدوب عندك ننت حانب أنت ولا شيء ها
2: أكيد.
0: يعني واحد تقي الله
2: أكيد.
0: ما هو في بيته

0: لين على الصدق والله، يعني هي ما عاد تجيش ورا حاجة المليون هذا، لكن بقدر الحق يا أخي مشي أمورك، لا ترفع شيء على نسبك وتصيد عليه وانا اشتري له 2 مليون 3 مليون 4 مليون.
1: ما قد حصلت من يصون يصونك انت، يصون بنتك، يصون عرضك وشرفك؟
0: الله
1: ابوها الفلوس عاد تزيد من عندك فلوس، قد حصلت لك من
0: عجيب؟ ترضون دينه وخلقه
1: فزوجه على ما بالمال عيل قاله من يشتري شراء ويدعس فوق القفة.
0: الله
1: هو بنته
0: وناو بنت شتك، بنت
2: يقول شتك. المثل المثل يقول اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك.
1: ايه
2: لاقي الشي جالها نصيب، إنسان محترم مخلق من ترضون هو دينا وخلقا فزوجوه. استرها يا أخي،
1: من هو كفؤ لها. نعم
0: لا أنت ماشي على سنة رسول الله.
2: استرها يا أخي، قلت لك أنا بالنسبة لي أنا عندي، أنا قاعد أنا شخصيا نظرية عندي أنا محمد الحربي، يعني أحسب أن أي إنسان لو ما يشل من شرط بنته لا شال فوق فوق فوق فوق كتفه فهو محرم عليه.
1: مش اللي حرام
2: حرام
1: ما كان داخل العقد ولا البنت؟
2: ما عندي شغله من فاطمه الزهراء يا ضخ.
0: الله ذا بقول لك بنت شتك
1: حتى ما هو داخل العقد ولا البنت،
0: وحب الامام علي والزهراء وانهم كانوا هذا خاتم حديد. أكيد. خاتم حديد فقط، هل ترضى انت حتى خاتم من على خلق الله؟ لكن بقدر المستطاع قديم بقدر الحق. استاذ امجد
3: حياك
0: مساء الخوي.
3: سنون
0: اخبارك؟
1: خادر
3: قوه
0: هب طعمهن
3: اكيد معنويات تعني فر.
0: حياك ربي وارحب ما عاد سمعنا. ترحيبيات ولا زوامل ولا
3: سمعك زامل؟
0: بسم الله
1: بسم الله.
0: زامل واحد زوامل يا ذاك دوز، احنا بعد نجد بعدك ما تقلق ولا شيء.
3: شرب عزك ما
0: ايوه
3: هي احسر.

0: عشا
1: نصل نصرف منايانا لمن عاد قوانا كاش عوايدنا مباشر نكتحم الأعداء على الشاشة
0: عوايدنا مباشر نكتحم

0: الإعلامي اللبناني خليل نصر الله بيقول يلا لفوا ورجعوا للوفد اللبناني الرئاسي. يلفوا من أمريكا ورجعوا. ليش؟ قال هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر الوفد الإسرائيلي في محادثات البنتاغون رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان. كلام ما ننسحبش. الوفد الإسرائيلي أكد أن الجيش وفد العدو الصهيوني أن الجيش لن ينسحب من لبنان طالما أن هناك تهديد.
1: الله
0: يعني بسروا معهم ورقة قوية ورابحة معهم. الجانب الحكومي اللبناني من المفروض أنهم يستخدموها لكنهم
1: الله. حزب الله استهدفنا مربض يعني عاجم إعلام حزب الله استهدفنا مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة معرب مسيرة انقضاضية. طبعا غبني عليهم اللبنانيين يا رحمتها معهم دنبوع يا أخي عادهم عيعانوا ما عانينا يا عفوي بالله.
0: أيضا من الأخبار المحلية مصادر إعلامية ومحلية في محافظة مأرب إسقاط طائرة أمريكية من طراز أمكيو نايم في أجواء مأرب شمال شرق البلاد. هو الله
1: هو
0: بورات

0: احنا غباش ده الحين بسرعة. شي يسوي بحر داخل مذبح
1: من هذا
0: المنافس
1: آخر مستجدات الرئاسة بدع نش... يا الله سمعنا خير يا الله يا الله ما عصتنا على البحر حق ذمر ده حين فعلنا في مذبح
0: الآن وبعدين نزلها قال جاء لها نقاش مع عبد الرحمن تاعي يوصل عبد الرحمن تاعي
1: قبل امس ما هل قصه لا قد نحكم الان
0: نسمع
1: نسمع نسمع محمد يلا بسم الله
2: اللهم صل على محمد وعلى اله كان شيء ديرهم قصيده للعيد لكن تدخلونا في الراس انا اذا تشوت البطون صح
0: ابدا بالقصيده ارجع
1: بعد تفكر عبد الابوه
2: بعد هجوم بينا والمشاط
0: نبدا بالقصيده
2: ورجع معنا طبعا ابدا بالقصيده حق العيد ولا
0: ضخم
2: يقول العيد عزه والفرح في جبهة العزة وفاء
0: وفاء
2: العيد عزة والفرح في جبهة العزة وفاء لله والدنيا قليلها والشواهد كافية شوفوا شوفوا جبل عطان يا ربعي وشوفوا الحفا في عيني أنتم مثل ما هم الرجال الوافية
0: قوة
2: شوفوا جبل عطان يا ربعي وشوفوا الحفا في عيني أنتم مثل ما هم الرجال الوافية قوم العسارة والجسارة والمروة والصفاء والجود والنخوة وينبوع القلوب الصافية يا خير من آزر سليل البدر سبط المصطفى يا عز وشرف من وقف في وجه حلف المافية عيدي بكم عيدي بكم والقلب في لقياكم اليوم اكتفى مسرور وأوراده تشارككم حروف القافية بالأمس لاجى العيد نسباها وفي الدنيا العفا على المثل في قالوا أن العيد عيد
0: العافية
2: بالأمس لاجى العيد نتباها وفي الدنيا
0: العفا
2: على المثل ذي قال وإن العيد عيدا العافية العيد في الجبهة كرامة لا تقولوا لي جفا ما نشتل في السوق وصحنا اللوز والنسكافية تركت بيتك يوم عيد الله ولقيتها القفا وجعبتك شليتها والبنت قل غزلافية في يوم غيرك جنب جهالة في البيت احتفى وانت مزيد في دوامك فترتين إضافية احنا مع الله احنا مع الله قلتها بالجهر ما هو بالخفاء والعز كل العز في صف الرجال الحافيه قولوا لهن العيد في بدر المتارس والصفا مالي ولاهل المال واصحاب الجيوب الدافيه
0: سلام ربي عليك
2: قولوا لهن العيد في بدر المتارس والصفا مالي ولاهل المال واصحاب الجيوب الدافيه للعيد بالعزه مشاعر بالصلابه والجفاء مثل الصواعق ذي تهز الشموخ المتجافيه بالارض متلحف سلاحي والجعب فوق يدفع وآيات ربي زاد تجري في سميم الخافية جعالتي مونة السلاحي ذي بطرفه ما غفى احنا حماة الشعب وحنا اللجنة الاشرافية حارق وخارق من لفة ثاني في الجبهة
0: لفة
2: حارق وخارق من لفة ثاني في الجبهة
1: لفة
2: مالي ومال العيد في حزز وسطى الصافية العيد في الميدان بالنسبة لنا وصفة شفاء وأنا أشهد أنها المواجع والمتاعب شافية ما طاب لي عيشي ولا عيدي ولا جوي صفا إلا في الجبهة وربي مطلع بالخافية كفين تسعى نحو تحرير البلد والاكتفاء ليمن نقاتل به ولا يسر تبني الجغرافية يا من ضميرك مات قل له بس لهانا كفى كل العرب ما بات موت الا
0: وهي متوافيه
2: اي والله ان العز يا اهل العز برقه ما طفى والنوار قرن الشر باذن الله صارت طافيه
0: والنوار قرن الشر باذن الله صارت طافيه صح ربي لسانه

0: سلمك ربي وصح لسانك وقواك، وبالفعل قولوا فعل حربي عيد في الجبهة.
1: الله المستعان، أكيد هذا واجبنا، هذا واجبنا.
0: إلا البندقية ما هي يوغزلافيا مليون.
1: أيوه اللي هي مبلغ ديال قافية.
0: اليوم الحمد لله تصنيع محلي.
1: نحمد الله
0: أكيد
1: أكيد.
0: ويناس ينافس حتى الروسي.
1: أكيد.
0: واحد الصلاح. لله الحمد.
1: نحمد الله ونشكره، وأنا حتى الأستاذ الرئيس الشرعي حقنا.
0: الله خلاص. الرئيس هذا الليلة. مع الرئاس رئيس حربي ورئيس شرعي. واحد لهم قتيلة واحد لهم سياسة.
1: قلنا له يا سيادة الرئيس، أنا زاورت الجبهة وحصلت ناس كبار سن من 60 من 65 سنة عمرهم. ورجع بنا أقول مشرفهم، قلت يا أخبره ما عايش ولا قدم كبار سن ضوهم. قال يا أخي والله ما نضوي ضوه.
0: صح.
1: والله أكيد أكيد. قال أقسم بالله أنهم رابطين وعندهم معنويات أكثر من
0: الشرعي. أكيد والله.
1: قلت بيا الله وجيهم من القعصة.
2: الله ما شاء الله.
0: يعلم الله. أذكر شهيد سلام الله عليه. في 65 70 سنة أحد من كان رفاقه شباب في 16 سنة، واحد منهم أخي يعني وبزية، استشهدوه في البيت مزاور. قال لي يعلم الله ما لي جلسة، بكى عليهم ورحلة وانطلق، وصل استلم أنتم طائرة، استشهد من بين الطقم بكلهم.
1: الله
0: هو الله عمي حسين سلام الله عليه.
2: الله العظيم.
1: خاتمة مرضية.
0: سلام الله عليه.
1: خاتمة مرضية.
0: وبالفعل كم من شيبة في المجتمع.
1: لا لا لا لا نهي ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله.
0: سلام الله عليه.
1: أمواتا بلا حياة عند ربهم.
0: أحسن خاتمة عندما يختمها بالشهادة في سبيل الله وفي مدارس العزة والكرامة.
1: نعم.
0: عصام.
2: أمجد
0: السلطان. نسمع من أمجد ورجع نبيع قصتنا.
1: تفضلوا.
2: القصة حق
0: بعد ما
2: رجعنا. قصي يعني نعم على الحمام شي بحر يلا سابق.

0: يا ابداع الجهه. اي والله احنا برب السماء فينا ثقه واعتماد، لو ما به ارتباط احنا شعب اليمني بالله سبحانه وتعالى اولا وبأعلام الهدى وبالقياده الحكيمه ما وفقنا الله.
1: اي والله
0: اي والله الثقه العمياء بالله سبحانه وتعالى. تخيل يا استاذ محمد من الكلاشنكوف الفاضي، اقول لك كلاشنكوف فاضي ما بش بالعدد، كان يقولوا عند السيد حسين في الجرف كان باقي معهم لا اثنتين من ثلاث من اربع رصاص وخلاص وكمل، بعض الحين كمل المونه
2: ومعظم عدد المجاهدين من
3: قال واصل قال واصل مسيرك يا الرئيس الشرعي
0: يا اخي والله اني قلت
3: قال واصل مسيرك يا الرئيس الشرعي، انت الرئيس الصح الاصل وانا النائب
2: جديد.
3: قال واصل مسيرك
2: يا الرئيس الشرعي،
3: هذا عدو طازج دلحين
2: بقول لك جديد.
3: قال واصل مسيرك يا الرئيس الشرعي وقوم بالواجب فوق الواجب، انت الرئيس الاصل وانا الفرعي والشعب يا اخوي محير افتاد.
0: ايوه حن جمها فوقي يا رحمة جمها فوقي الاثنين من غرقة حيقول هو الرئيس الشرعي.
2: هذا في الشيء تسويه بحر في مذباح
1: اكيد بان فعله
2: حق رجمتها
3: اكيد بان فعله مديشته. وطبعا حق قصة البحر داخل مذباح هذا الشاعر مصطفى الموسمي شاعر مجاهد في الجبهة تحياتنا له. رسل لي مقطوعة قبل فترة قال قولوا له قال سلام للحربي وشمه ينفح، سلام للحربي وشمه ينفح بريحة العطر الجديد الفواح.
2: واح
3: شاعر من الحيمة قرونه تنطح وكم في الحيمة زحازيحة أقحى همسة على حلم الرئاسة واصبع على قفو عيابسة في قلفاح. قال امسى على حلم الرئاسة واصبع على قفو عيابسها في قلفح، يا رئيس الجمهورية لو تسمح تقبل نصيحة من مجاهد نصح، لا كان ما خلفك جبل لا ترزح، وانا اشهد ان انت السند والمرزاح
2: مرزاح،
3: لا قد معك حبة وبيت مسلاح خلاص كيف يا محمد وارتاح. يقول لا قد معك حبة وبيت مسلح خلاص كيف يا محمد
2: وارتاح
3: وارتاح، سنين في بحر الرئاسات تسبح والبحر ما يشيلها الا سبح، راجع حسابك ودرسه وتصفح يطلع من الناتج خسائره واربح، وش الذي يصلح وذي ما يصلح وضح في كل الشعب محتاجه ايضاح، قول الحقيقه جد لا عاد تمزح في من الماضي ما وجع وجراح.
2: الله
3: جاوبت عليه قلنا يا مرحبا يا حيد ما يزحزح ما هز السركانة عواصف ورياح، ترحيب الله ما القفر كلها ينسح بسيل من عب الأبية للجاح، بالموسمي ذي شعرها بلغ وفصح مثل الهروج والحميسي والضاح. اي والله ان الكيل قد بايت فح ولكم ملتا يا مسلسل طفح، تعبت تعبت وانا بين اوضح واشرح وانا بشر ما بشمعي سبع ارواح، بينت للناس الخطا وينصح في جلستي في جيتي والمسرح، ما عاد بحلم برئاسها واطمح طموحي اكبر من دراما طمح، الا سقى الله يوم حربيه صرح يحكم بلاده من عدنا لا صرواح، والقصر دي بوابته ما تفتح ما جاء فتح الله محمد مفتح صاحب البلاد. قال والقصر دي بوابته ما تفتح ما جاء فتح الله محمد
2: مفتاح
3: مفتاح، ولا ظروف الشعب هذا تسمح ولا اشتي وقع مثل عبد الفتاح، مشغول حول السينما والمسرح في القاهرة مستقبلين السواح واطفال غزة عند ناسها تذبح والجوع في سكان غزة يشتح، واحنا معارك في اليمن شل اطرح، ومن سمع ما يسمع القراح يوم السعودي فوقنا يتبجح يسفك دماء يتعمد ازهاق ارواح، وكلابها الاعلامية ذي تنبح مأيدة الاجرام كم منها سفح، والشرعية ذي جالسة تتمسح تذرف من عينها دموع
2: التمساح
3: التمساح، احنا نسرحها وهي تتروح لعب الاعدادات خالد بحح. قال احنا نسرحها وهي تتروح لعب الاعدادات خالد
2: بحح
3: بحح، هو يصلح الموضوع او ما يصلح
2: ما يصلح،
3: هو يصلح الموضوع
2: او ما يصلح
0: او ما يصلح
3: او ما او ما يصلح الموضوع او ما يصلح، نصنع من الشاهي محلل تفاح، هو يتبرف على البحر داخل مذبح وافعل لهم من ابوس الصياح، لا اصبر فاست حق ترشح وما يطير الطير من دون جناح. لا هو عايز برفس حقة ترشح وما يطير الطير من دون
2: جناح.
3: جناح وكل خارب فاليمن يصلح
2: بإذن الله،
3: إلا الخراب المنتمي للأفراح.
2: صدق ما نبيته ما الله ما
3: كل خارب فاليمن يصلح، إلا الخراب المنتمي للأفراح. وأوعدكم أن الشعب كله يفرح وأيامكم تبقى سعادة وفرح. وانا الرئيس دي كلمته ما تجرح، وانا المداوي والطبيب الجراح. سلامتكم
2: حبيبي.
0: ربي يسلمك.
2: صح ربي يسلمك. سلام.
0: رجع رجع رجع رجع
2: رجع الهاجس.
0: قال
2: اقول
0: اقول
2: اقول
0: اقول قال الرئيس الشرعي ايش تترشح؟ قال الرئيس الشرعي ايش تترشح؟ واكون رئيسكم وصير المسؤول، واجعل بلادي في رفيع المطرح، واصرف لكم راتب وزيده مدبول، واحكم بحكم الله، واجمع واطرح، وعالج المرضى وذي هو معلول، وزوج العازب وخليه يفرح، وازرع لكم بلسن وحبات الفول، وازرع لكم بلسن وحبات الفول. ايوه قوس على ربي رزقك وعافوه.

0: باقي وقت كم باقي؟ 3 دقائق. ما رأيك شاعرنا في أبياته؟
1: قال
0: أقول خلاص ما الحين قال وش قال؟
1: ما على خرج ذي النغبشة
0: ذي يلا حن
1: قال قد قلتها وأنا الرئيس الشرعي قد قلتها وأنا الرئيس الشرعي ما نشكم التنبوع وسط البارات شعبي صمت في وجه كم من رجعي ثابت ومتحدي لكل الغارات واثق بنصر الله هذا طبعي واثق بنصر الله هذا طبعي من هو مع الله يصنع الطيارات صماد واحد ذو الفقر من صنعي وقد معانا فرض يعبر قارات والله لو يقرح علي الصمعي الحربي باجهز لك النظارات يا الحربي باجهز لك النظارات ممزو أرام بالله لا يسمع بنا مرسلة تاري أيوة
0: ريا بس الرد بعد دعم يجي الهاجس
1: قصي اشتيو يسرى الشحر أصبح احنا ندرى شحر وشاعر ولا احنا بنتحلى مشعر ما قبش هذا كارك عدا خير بنحاول على الله فاصل ايوه طلع فاصل يلا دقيقه وضع فاصل دقيقه

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن تضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مع سبأفون. تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق. 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذا حياكم الله مجددا مستمعينا الأكارم بعد هذه الوقفة الإعلانية. عند من؟ خليل.
1: خليل الفروي.
0: خليل الفروي. نسمع الشبل خليل.
1: يعني طبعا مشاركة يعني الليلة معنا مشاركة لطيفة هكذا. الأخ خليل.
0: إن شاء الله تنال الإعجاب. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. خليل أبه.
1: زامل. زامل صح. بسم الله يا عم خليل.

0: تعرف هو الكل
1: اقلب قلب قلب السماء قلب كذا كذا قلبها ايوه الله الاسم
0: ايمن
2: ايمن مساعد الحرازي
1: ارحب يا ايمن
0: الحرازي وارحب مع تومل بسم الله ابدا
2: سليت سليت سيفي في سبيل الله وصابت الجواد ما برجع الا منتصر في المعركه ولا شهيد
3: ما برجع الا منتصر في المعركه ولا شهيد
2: جند الى ابو جبريل متجنت مع رب العباد والحق واضح مثل عين الشمس ما عنده
3: نحيد الحق واضح مثل عين الشمس ما عنده نحيد
2: تسليمي وبالله الثقه
0: والاعتماد
2: نجعل الميدان
3: عبره للقريبه وللبعيد
0: نجعل الميدان عبره للقريبه وللبعيد
2: يا
3: أهل الباس الشديد الله خلقكم للشدايد يا أهل الباس الشديد
2: يا جبر من يا جبر يا الجدعان يا جبر من غلب الجدعان يا
0: شارك معي يا أمجد يا أمجد كم معه
4: إشراف المعذب يا عبده يا مراد من حدد
2: اليوم هذا يوم
0: شلم معه
2: الشيخ والموقف
4: ماما لا قوي
1: تسلم تسلم يا
0: الله يلا يلا

الجدعان يا ضابد مراد يا شرافي مارب يا عبده يا مراد من حديد. اليوم هذا يوم ترسخ المواقف والحصاد، اما مع ثورة

0: سأره أو مع حلف الفساد ما على نهج الضلالة أو على النهج السديد
1: ما على نهج الضلالة أو على النهج السديد
0: ما على درب العمالة أو على درب الجهاد والميمنة والمشأمة خطر.

ترغب كل انحزم عدته وسرج على خيله. قولوا لسلمان ما له مننا مهرب حتى ولو في بطن.

0: سمعوا لي الخبر واش تحلل عين محلل مع رئيس لا وبيحلل يعني. بيان رسمي صادر عن هيئة إدارة مضيق الخليج الفارسي بي جي اس ايه. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا فرض عقوبات على شركة بي جي اس ايه أو سي ايه، وفي حين أدانت الشركة هذا الإجراء إلا أنها اعتبرت فرض عقوبات عليها من قبل دولة يفتخر زعيمها بالقرصنة دليلا على أدائها الإيجابي. لن تتحقق الهيمنة على مضيق هرمز التي لم تحققها في الميدان والدبلوماسية من خلال العقوبات. هذه الهيئة عرفتها هيئة جديدة الآن أعلنها إيران لإدارة الخليج الفارسي، إدارة مضيق هرمز.
1: أكيد
0: ترامب وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عليها عقوبات
1: يعني على الهيئة فرضت عليها عقوبات.
0: أيوه. على ما يدل ذلك؟
1: يدل على تخبط ترامب وتخبط الأمريكان وأنهم فاشلون.
0: والجانب
1: بالنسبة لإيران من مصدر قوة،
0: وعلى أن الهيئة فرضت يعني وجودها.
1: أكيد
0: يعني هذا دليل على أن الهيئة فرضت وجودها وعلى أن مضيق هرمز أصبح ورقة رابحة في يد إيران.
1: أكيد الله
0: لن يكون للأمريكي ما يريد.
1: الله المستعان.
2: الله
0: ولم يكن ما لهاش أي يعني أهمية.
1: وما ترمه ولا متخبط مثل المتخبطين، والله ما يهش ولا ينش.
2: الله يا أستاذ محمد
0: هوجس الله خارج
2: ما مشنا هوجس ما شو هوجس سمعت معني بعض الشعراء عندما يجي يكتب
0: يتبعهم ولا بعض شيء.
2: مع موبة مع يا ولا تحرج خلنا حنا ما مش أساسين أنا ويا
1: يا أخي أنا صدينا وهالضح بس
2: لا
1: رئيس شرعي ورئيس
2: ضروري ما رئيس نظيف لو به ما يجي معارضين ضروري معارضين
1: كل النعمو عليها حازم
2: رحلك قاع مواطن صالح بعض الشعراء عندما جاءوا يكتبوا منشور ولا شيء ما الشعر يعني تحليل أو شيء أو تعبير يعني بعض الشعراء اسمع أقرأ لك بعض اللي قال لا تقارنوا اليمن بأي دولة في العالم فاليمن جاءت أولا ثم من بعدها جاء التاريخ.
1: الله.
2: هذا في مدح اليمن.
1: أكيد.
2: قال كانت اليمن دولة حين لم يكن في هذا العالم شيء يسمى دولة وكانت حضارة حين كانت أمم كثيرة لا تعرف معنى الحضارة. من هذه الأرض قامت ممالك سبأ ومعين وقتبان وحمير، ومن هذه الجبال خرجت أولى المعاني الحكم وأولى أنظمة العمران وأولى صفحات المجد الإنساني. ست مأرب لم يكن حجرا فوق حجر بل عقلا سابقا لعصره وشاهدا على أمة عرفت التخطيط قبل أن يعرف غيرها البقاء. الله. اليمن لم تصنع في 70 عام ولم ترسم حدودها بقلم مستعمر ولم تستورد مجدها من خلف البحار.
0: تستورد مجدها من خلف البحار.
2: الله.
0: هناك من يسمون أنفسهم اليوم
2: بلاد
0: الحضارة ودولهم لم يتجاوز عمرها عمر إنسان.
2: الله.
0: بنيت على النفط أو المال لا على الجذور ولا على التاريخ.
2: أما اليمن فجذورها أعمق من كل مؤامرة وتاريخها أطول من أعمار الطغاة وحضارتها أقوى من كل حضارة.
0: اليمن ذكرت في الكتب وشهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، فهل بعد هذا الشرف شرف؟
2: اليمن لا تقاس بسنواتها بل تقاس بما قدمت للإنسانية، ولا تقارن بالدول بل تقارن بالعصور.
0: اليمن أصل ومن الأصل تعرف القيم، ومن الأصل يقاس المجد، ومن اليمن يبدأ تاريخ وإلى اليمن يعود.
2: كتب
0: الكاتب بقلم الكاتب
2: الشاعر
0: محمد الحربي الرئيس.
2: الله الله الله الله يا أستاذ محمد. الله الله الله الله
0: مبدع حتى في كتاباته.
2: تعابير الشعراء ما تقولوا حكماء.
1: ذكرتني هذا
0: ما هي المناسبة يا أستاذ محمد؟
1: هذا سيدي شفت واحد مصري هذه بدأ والشوكولاتة هذه بيقول لها الغزاوي بيقول للمصري تعال عشتي أكل، والمصري ما تحرك ضميره.
2: الله.
1: أنت شفت ذلك الموضوع
2: عند الجدر الفاصل ولا كأني بصرت عند الجو بيقول له تيري حاجة أو شيء.
1: تخيل لو كان الطفل لو الطفل اليمني لو الطفل الغزاوي أمام يعني أبخل وأجبن يمني ما من سوى مع كذا.
2: الله.
1: إن الله كان يستقبل استقبال الكرماء ورجع تأثرت بيقولوا
0: لا له إصلاحي
1: شفتها. لا يا والله
0: من هؤلاء العقايدي الذي قالوا إن حماس شر
2: بدي سب يا بدي سب هذا صحيح.
1: فا يا سيدي
2: تأثرت
1: أكيد وبرجع كتبت المقال ذي. فعلا اليمن جاءت قبل بدأ التاريخ بعد بدأ اليمن.
2: الله
1: ما تحكي نفسك. اليمن دولة عظيمة. لا ما لا يفكروا إنه حتى سد مارب. سد مارب هذا كان الرجل 10 أبناء. 10 أبناء. في مارب. فاتفقوا فعلوا بعلم الرمل كان يستخدموا بعلم الرمل أو بتنجيم الرمل. فاكتشفوا إن السد يعني من تهي لا محالة.
2: كان قدومه بنية قدومه موجودة سد مارب قصدك في وقتهم.
1: أكيد وقد عندهم بشائر بقدوم نبي اسمه أحمد.
2: الله آخر الزمان.
1: آخر الزمان. فاتفقوا قالوا قد إحنا للهلاك. إذن إحنا بنشرد. قال لهم أبوهم أنتم مخيرين. فقال تشاءموا 6 أي بمعنى ذهبوا الشام وتيمنوا 4 من هؤلاء. فتشاءم 6 قال لهم من أراد التمر والحرير فعليه بالشام ومن أراد العزة والباب ما قال من أراد من أراد الحرير فعليه بالشام ومن أراد الخيل والنفير فعليه باليمن. فتيمنوا تشاءموا
0: 6 يعني ذهبوا الشام
1: تيمنوا 4 فالأربعة بتيمنوا بمعنى الركن اليماني
0: نعم نعم
1: وذهبوا إلى هناك ومن ضمنهم بدي تأسس قبيلة الأوس والخزرج واستقبلوا رسول الله والناس معروف بتاريخ اليمن
0: نعم.
1: من اللي لهم هؤلاء لا تاريخ لهم رعاة الإبل لا تاريخ لهم
2: عابش
1: من أين فاليمن لا تقارن بأي دولة ولا تقاس بأي حضارة عالمية
2: يا أخي يكونوا يقارنوا دول بدول لكن اليمن أخذوا على جنب
1: يا أخي صلي على رسول الله
2: أصل الإنسان وأصل الحضارة وأصل التاريخ من هنا
1: لفت انتباهي
2: مشي واحد يكون غير على بلاده ولا هذا الواقع الصدق
1: أنا لفت انتباهي قبل فترة من الفترات حوالي 5 سنين لفت انتباهي إلى القمرية هل تلاحظ القمريات الذي على منازل صنعاء قديمة لفت انتباهي قلت هذا ما جاءت من فراغ قلت هذا ما جاءت
2: الهندسة المعمارية الفكرة
1: أول شيء يعني بأنا أقول قلت للواحد من الخبراء قلت كيف رأيت بالقمري قال القمري اخترعها واحد ما أنت صورة كم هذا
2: لا
1: قلت لا فجل استبحث أبحث
2: ما هي لا فن يعني
1: لحظة أشي أقول لك هذا القمرية يعني أختصرها لهم قصي لا أطير عليهم
0: نعم
1: فبحثنا يعني في حول الموضوع طبعا في أثناء هطول الأمطار بيظهر قوس
2: قزح
1: شوف بيظهر قوس
2: قزح نعم
1: هذا قوس قزح يدل إذا ظهر معناته أن الأمطار بسلام أن الأمطار أمطار سلامة وخير
2: غيث نعم
1: نعم غيث
2: نعم
1: عندما سفينة نبي الله نوح سفينة نبي الله نوح عندما جمع فيها من كل زوجين 2 ووصلت إلى مكانها والناس معروفين لا إحنا ما نبصر على تاريخ
0: نعم
1: فخرج نبي الله نوح يستطلع يشوف الأجواء فأرسل الله تير علامة بعد المطر الغزير تير علامة هذه علامة قوسة قزح أول ما هبط فظلت هذه عند قوم نوح وسبب نوح وين جاء أسس صنعاء صنعاء من وين؟
0: نعم.
1: أسسها سام من نوح ولا الناس متعارفين.
0: وكان سما مدينة سام.
1: أيه. فحمدوا الله وشكروا على هذه النعمة فاخترعوا واصبحوا قدسوا قوس قزح. فجعلوا منه يعني
2: مثال أو
1: مثال
2: أو هوية لهم
1: هوية. وأصبحت على منزل كل يمني.
2: الله.
1: لا حتى
0: مشى على المنازل يعني أصبحت حتى للطيقان.
2: من عهد هذا.
1: ومحذو تاريخ باي.
0: قدربهم حتى مع الألوان حتى الزجاج يعطوا زجاج الألوان
1: بشوف الألوان هي كلها الألوان يعني تلهبك أنها
2: قوس قزح
1: الله
2: الله الله
1: ف
2: في كل منزل
1: في كل منزل
0: شاعر وكاتب وتاريخي و...
1: ها
2: يعني صدق شتي
0: بحث كله رئاسة وتاريخ و...
1: والله يقول
2: ما الإسلام لم ما الإسلام لم كل
1: والله مني يقول كل واحد إحنا مخزنين في بيت قلت شفت القمرية وقمرية كبيرة يعني قلت له هذا القمرية من جد قلت قال يا أخي قمرية اخترعوها ما أنت قلت لا والله ما جت ما جت من فراغ
2: لها تاريخ
0: ورجعي لها
1: لها تاريخ ليش ما في اليمن فقط القمرية
2: صدق ما قد أحد
1: أمل شوف البلدان الثانية هل موجود قمرية؟ لا وحتى الآن المهندسين المعماريين حاولوا أنها تدثر هذا بس لو في وزارة الثقافة والدولة تلاحظ على
2: ذلك صدق ما عاد بشيء ما
1: بيهتمش
0: بها ولا شيء وحتى في المدارس لو جينا بحثها في المدارس كيف كانوا يفعلوا في المدارس بدل ما يفعلوا قمرية يفعلوا ذيك المربع
2: المستطيل
0: أي القمرية المستطيل وكانك خلاص يعني هي الاندثار ربما الاندثار هذا التاريخ الموروث التاريخي وكان لهم هدف أيضا يجعلوا المدارس وكانها سجن
2: إلى جانب الموروث جمالية المنزل
1: عصفورا بحجر
2: حقيقة
1: شوف على حكمة أصبحوا يقدروا هذا الموضوع حتى أنهم يقول
0: ما كتب الحربي عن اليمن
1: يا أخي كم كتبنا عليه
0: من أفضل القصائد
1: يعني كم يا قصائد
0: لك يعني هي مقربة لك
1: أنا يا أخي قبل
0: أجهزها ونسمع من أمجد وبعدين نختتم بال ولو ودنا ما نختتم
2: نختم بالقصيدة
0: ولو ودنا ما نختم مع الحربي
2: ما فعل الوقت يعني
1: أيوة ما بدو
2: الليالي ما شاء الله بتدوس
1: أيوة.

0: إلى الجبهات ربي ينادي. بالفعل السيد صلى الله عليه في خطابته الأخيرة أكد على الحشد والتحشيد والتعبية العامة، في سواء جانب العسكري أو جانب تعبوي أو جانب البناء للاقتصاد اليمني نحو الاكتفاء الذاتي، ترسيخ المبدأ ما قاله الشيخ صماد، يد تبني ويد تحمي. إليك يا حربي، إليك شاعرنا العزيز. إحنا كنت قلنا ما هو كان
1: يا سيدي العزيز،
0: وإحنا نشي نختم ب
1: نختم ب
0: قصيدة،
1: نختم ب بتهنية لسيدي ومولا يا سيد
0: القائد بورك فيك
1: عبد الملك بدر الدين الحوثي
0: سلام الله عليه،
1: حفظها الله ورعاه.
0: يا الله يا الله.
1: وإلى القيادة العكيمة والسياسية التي تسير بسفينة النجاة في الأمواج العاتية إلى بر الأمان، والتحية هي مقدمة لكل مجاهد حر غيور في ميادين الشرف، والبطولة هي بمثابة قبلة على جبين كل مجاهد.
0: سلام الله عليه.
1: طبعا كما هي لأخواني ولزملائي والأستاذ الرئيس الشرعي زكريا ولا
0: محمد النعمي
1: محمد حسن والأخوة والمستمعين
0: والمخرج والمخرج،
1: طبعا بنختم لكم بقصيدة وهي حول الأحداث حول أول الأحداث وحول ما حصل. يا سيدي سنبور الناذوليه الله لا وفقهم
2: من بيغطي
1: يقول مرت بين أحداث ما تنسى مدى الأزمان، مرت بين أحداث ما تنسى مدى الأزمان ووجاع، وأن اليمن مصوب هاونا ومعامرة ما سلمنا شرها للآن وغدر لليوم وإحنا نشتكي منه. عدوا وقادوا وشنوا ضدنا عدوان وحرب باسم المجوسيين والسنة، عدوا وقادوا وشنوا ضدنا عدوان وحرب باسم المجوسيين والسنة بحجة احنا خلايا وذرعة ايران نهدد المنطقة ونسبب الفتنة، واليوم يتلقوا الضربات من طهران، الحمد لله مولى الفضل منه
0: لله الحمد،
1: واليوم يتلقوا الضربات من طهران الحمد لله مولى الفضل والمنه، كنا حبايب معاهم والصقاء واخوان، حتى ولو في مخوة مثلهم عنا أثناء سوى الفضل وانصاعوا للأمريكيان وكير يفتالهم بالنصرة والجنة، لا جنب عايض وآل الشيخ والفوزان وأبو صويلع وأخو نورة وأبو مزنة، أحط وأحقر ملوك المملكة سلمان ملعون ما عد بها العام من هلبنة.
0: أي والله
1: أحط وأحقر ملوك المملكة سلمان ملعون ما عد بها العام من هلا
0: ابنه
1: شيطان ما همه الا خدمته
0: الشيطان
1: يحفظ له الود والمعروفه ويكن ظهرت نواياه والحقد المخبابان، وفعلها اليوم تكشف ما خفى لسنه مدمن على نهب ثروات البلاد مدمن، وحقنا عدول اليوم في بطنه
0: هذا مخرجه ان شاء الله
2: في بطنه ما عذر ما
1: قال مدمن على نهب ثروات البلاد
0: ادمان،
1: وحقنا عدول اليوم
2: في بطنه
1: جيش لنا الحمر والبيض والسودان، ومقصد بيدخلنا وسطها زغنة والعاصفة باينة من حقها العنوان مدججة بالحيل والهمز والغنة، والله ما جاء من أجل الشاق وصين البان، هو جاء من أجل اللبن والسمن والدهن والله ما جاء من أجل الشاق وصين البان، هو جاء من أجل اللبن
2: والسمن
1: والدهن، لا لأجل هادي ولا طارق ولا سلطان، أقزام ما هم على بالها ولا ذهنه ولا من أجل الزبيدي، لا ولا عثمان ولا علشان سعتر صاحبه
0: الدقنو
1: أخجف وصل عند شلة كلهم
0: خجفان
1: ما بيش على مثلهم في شعبنا ركنا وثارنا ثار، باقي يا جبل عطان للاتفاقات تنسينا ولا الهدنة من قتل أطفالنا واستهدف النسوان، لابد من يوم ناخذ ثارنا منه ما بنسامح ولا نعفي على من كان ومن نسي مننا حمى
0: على دقنا
1: ومن العهد يا غزة ويا لبنان نشل بثار للشيعة
0: وللصناع مجلب الثار للشيعة وللصناع صح ربي إنسانك وقواك وعافاك أتحفتنا وشنفت أسمعنا أدو الله الزملاء المنشدين أمجد السلطان والأشبال خليل ومحمد
2: وأيمن
0: وأيمن الصغير اسمك
2: محمد
0: محمد السلام ربي عليكم جميعا. في الختام مستمعين الأكارم بهذه القصيدة الرائعة لي بإذن الله تعالى كل حر في هذا اليمن يعلم الله يعلم الله يعني شعر وأداء وإلقاء يا أخي رئيس يا أخي رئيس رئيس لها حضوره
1: والله أنكم صراحة أشكركم من أعماق قلبي
0: تسلم
1: أنتم يعني إعلاميين صنعتوا الإعلام
0: الله يوفقكم
1: أنتم إعلاميين جعلتوا من الكلمة مترس واجهتوا صمتوا صبرتوا
0: الله يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ويثبتنا بإذن الله تعالى.
1: أنا سعيد جدا باستضافة الليلة في أنا وهؤلاء الأشبال والأخوة المنشدين في هذا الإذاعة وإذاعة آفاق إذاعة المجاهدين كل المجاهدين
0: إذاعة الوعي والسلام. نعم سلمك ربي وعافاك بالحربية الشاعر المجاهد الكبير محمد الحربي وأيضا للمنشد أمجد السلطان المزومل ولأيمن وخليل ومحمد تحية لكم جميعا. في الختام أيضا تحية لكم مستمعين الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة ونتمنى أن تكون هذه الأمسية نالت إعجابكم. لكم كل التحية مني محمد النعمي ومن زكريا الشرعي ومن المخرج الرائع محمد الجابري. نلقاكم بإذن الله تعالى غدا في أمسية جديدة ومع شعراء ومنشدين جدد بإذن الله تعالى. في أمان الله
2: مع الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: خرجنا اليوم استجابة للسيد سلام الله عليه،
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة،
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم،
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو،
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

نحن نقول مهما كانت الوعود مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: آفاق اف ام، الأعداد في القرآن الكريم.
2: العدد أربعة، من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ 4 طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووساً ديكاً حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال 10، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد 4 أيضا الآية 2 من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله. وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا 4 أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأشهر 4 هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه 10، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهر وحصلين الذنب اسمعه ولا لا؟

0: زكاه.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ورعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي. معنوية. معنوية.

0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41,000 أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي

نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته. ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ. ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7. و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا وجع غزة المزروع في كل كائن حر في أرض صما ذان فرسى لسان، يا ثرى طاهرة تزرع صليات هاون، يا سماء مزنها نيران في كل آن، يا قرى ظاهرة في دربها السير آمن قبل ما يقطع المحتل درب الأمان، يا ضما بل ريق القهر من ماء آسن، يا عمعيان جفت دمعها من زمان والضمير انتهى والرحم همس الضغائن، واليهودي مبرى والمجاهد مدان في نظر قوم محكومة بمعبد وكاهن، سلمت لليهودي سيفها والحصان والتفاصيل ترويها الطرق والمساكن والزمان اللي يتفاجأ بها والمكان، كلب شارد وفي فمه بقايا مواطن عمره أصغر من الشهرين وأصغر كمان، طالبه دمها فض بكتب صف ثامن وامها النايحة بالقص شاهد عيان. شيخ طاعن بمنزل ما بقى فيه ساكن، ألقته غارة العدوان في علماء كان طفل والهيكل العظمي من الجوع باين، واصبح المخ في راسه وعظمه يبان، دائرة جسمه أصغر حجمه من سلك شاحن صبر وأصغر من الملخاح حجم البنان، بيحاول يجر الصوت والصوت واهن مثل ما الجسم واهن فيه وهنة لسان، حشرجة موت تطلقها حلوق المآذن باسم غزة وتترافق مع كل ذان، يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، من يراهن على العربان خاسر رهان، اقطع الياس واقنع منهم لن تراكن، نصهم طبع وضحى بصفة الكيان، حدهم لا قد اتجروا رسالة تضامن محتواها وفحواها الله المستعان، والقمم ردهم كلا ويمكن ولكن كل خاين يشكل للخيانة لجان، حاكم الشعب خاين واصبح الشعب خاين، يا حسافة على من باع غزة وخان، يا حسافة على السيسي وعباس مازن، يا حسافة على الأخوان هم أردوغان، يا حسافة على شعب الخليج المداهن وانضمه تحكمه بالقوة إلا عمان، شعب كامل توفى والغذاء في المخازن، عند شعب ارتضى الدلة وحاكم جبان، أصبحت حرب غزة مختبرة للمعادن، بانقص في السفن وابتان عزف الكمان، حرب شعوة يمدوها بفيري وفاين، رابط نزالها الجوية فعل كتلبان، نجد ترقص وغزة تشتعل حرب طاحن، والحجاز احتجز منعان غزة هدان، واللقاء يا قوى التطبيع يوم التغابن، واللقاء يا قوى العدوانة يوم الطعان، وين تاريخ جد شاقباي الهوازن، شوهه رئيس الترفيه واصبح مهان، والثقة يا ثقيف القابها شيخة خاين في غياه بولي فار بن سلمان خان، طورش حسب زعمه في نيوم النلاين واجبرش خصب باسمه يقبلي الارتهان، وانت قد دورت اشبال اليمن بالزباين ذي على ابواب باراته يظلوا ملان، واليمن ذا يفاوض بالسفنة والرهاين واغلق البحر الابيض بعد الاحمرة، وعان عان غزة وكوم في البحارة الكماين، والبيانات تورد كل ساعها بيان، والعلم ديراهم في بناجيله ماكل لج ربي مكله بطرده الكيان، بينما الحلف ديراهن على جيله واهن اغرقه بالمفاتن والبلاء والهوان، وانت يا شعبنا قارن وقارن وقارن بين دورات في القران وفي الحنان، اعتقد كل شيء واضح وظاهر وباين، وانت اختار يا النيران ولا الجنان، الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

0: كل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: جماعة الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وكائننا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

بارك النصر ليلة إلى مع الحرب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنظر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن يدركنا الموت ونحن على أهبة الاستعداد للقائه، مخلصين له الدين، منيبين، قانتين، تائبين، غير عاصين ولا مصرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم المؤمنين على ما يحب ويرضى، وأن يتوفانا وإياكم المؤمنين على ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضله وجوده ومنه وكرمه. أيها المؤمنون، بارك الله تعالى في يوم عيدكم، يوم عيد الإضحى، وهذه الأيام المباركة التي هي أيام التشريق، لأنها من أيام العيد التي شرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام أيضا من الأيام المعدودة التي ذكرها الله تعالى في كتابه في أيام معدودات، أيام التشريق، التي هي يبدأ التكبير يوم عرفة ويوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. قام خطيبكم يوم عرفة، قام نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، كما قام في يوم النحر الذي هو يوم العيد، فقام فخطب الناس مرة ثانية، خطب يوم التروية وخطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب يوم الغدير، أربع خطب مذكورة مشهورة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مما خطب يوم عرفة الخطبة المشهورة المسماة خطبة الوداع، وكان قد كرر نفس الخطبة وإن كان قد أشار إلى مزيد منها يوم النحر. سميت هذه الخطبة بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيها أشياء كثيرة من معالم هذا الدين، ولكأنه ذكر خلاصة هذا الدين وخلاصة دعوته التي استمرت 23 عاما منذ بدء الدعوة ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله وعبادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت في نفسي: من المناسب جدا أن يفهم الناس أن يعلم الناس دلالات خطبة الوداع. عندما بحثنا في كتب الحديث عن خطبة الوداع وجدنا الخطبة متناثرة في أكثر من كتاب، لأن الرواة الذين سمعوا الخطبة كل قد حدث بجزء مما سمع من هذه الخطبة، فليست الخطبة موجودة كلها فيما أعلم. فيما أعلم قد يكون هناك كتاب قد ضم كل خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل محدث من الرواة ومن المحدثين ومن الصحابة كان يتحدث بجزء مما ورد في الخطبة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها
يعني إرشادات وتعاليم قيمة وضع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معالم الدين. تبركا بهذه الخطبة أحببت أن أملي على مسامعكم مما ورد فيها عنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله. قال: أيها الناس، في أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ كلهم قالوا: يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الجزء الأول مما ورد في خطبة الوداع عنه صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا المقطع الأول حرم فيه، مع أن التحريم وارد في كتاب الله مما ورد من الآيات أثناء الدعوة النبوية في طيلة مراحل الدعوة، لكن النبي أراد أن يذكر الناس بأنه قال: يوشك أن أدعى فأجيب. هذا الكلام ذكره في خطبة الوداع، وذكره في خطبة يوم النحر، وذكره أيضا في خطبة الغدير: إني سواء ما من نبي بعثه الله إلا وقد عمر نصف عمر الذي كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه يوشك أن أدعى فأجيب. فكان مما قال: إن دماءكم، أكد على حرمة الدماء، على حرمة الدماء. قال في أثناء الخطبة: هذه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولكأن العليم الخبير قد أخبره بأن أمته ستتناحر فيما بينها وتتقاتل فيما بينها، فحث النبي الأمة على جمع الكلمة ووحدة الصف وحرمتي، وأكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهر الحرام ذي الحجة في بلدكم هذا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الدماء والأموال والأعراض اجعلوها في أذهانكم، لا تنسوا هذا الشيء. لا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بزنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يسعى في قتل إنسان ولا أن يقتل إنسانا. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله والعياذ بالله. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الأولى. وحرمة الأموال أيضا ليست مستباحة، الأموال لا يجوز استباحتها. الكثير من الناس لا يجعلون لهذا الأمر بالا ولا وزنا في قلوبهم، فقد همهم كيف يجمعون المال ولو عن حرام، عن طريق الربا، عن طريق الزنا، عن طريق بيع المخدرات، عن طريق أكل أموال الناس بالباطل، عن طريق منع الأرحام حقوقهم من المواريث وما إلى ذلك. يعني كثير من الناس لا يبالي، عن طريق الرشوة، عن طريق ابتزاز الناس في الدوائر، في بعض الدوائر الحكومية هنا أو هناك، أينما كان معظم كثير أو بعض الناس على هذا الحال من القسوة والغفلة، يبتز الناس، يضطر الناس إلى أن يدفعوا أموالا من أجل أن يخلصوا من هذا أو ذاك، أو من أجل تيسير وتسهير معاملاتهم، وهم لا يجوز لهم فعل ذلك. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هذا مما أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وحرمة الأعراض واضحة، أنه لا يجوز السب ولا القذف ولا الغيبة ولا النميمة. وهنا يشار إلى الإعلاميين والصحفيين وأصحاب المواقع في التواصل الاجتماعي، عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى. أعراض الناس ليست مباحة، أعراض الناس ليست متاحة لأن يطعن الإنسان فيها وأن يقرض الإنسان لحوم الآخرين عن طريق الفيسبوك، عن طريق الواتساب، عن طريق التليجرام إلى آخر ذلك. الجميع عليهم أن يتقوا الله. الوسائل الإعلام، قنوات الإعلام، بعض البرامج التي تبتز الناس إن أعطاه الإنسان مالا وإلا سواء طعنوا في حقه وشوهوا به وشهروه أمام الخلق،
وهذه أيضا طريقة سيئة كبيحة، وهذا نوع أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى الطعن والغمز والهمز والغيبة والنميمة والتشهير. هذه مسائل يجب على الناس أن يفهموها. اليوم دنيا وغدا آخرة، ألا إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، خطب النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم وقال بعد هذا المقطع مباشرة: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. في كل مقطع يتحدث النبي يقول: ألا هل بلغت، ولكأنه يشير إلى أنه يعني أن موته قريب، وأنه يريد من الناس أن يقروا بأنه قد بلغ، وأن ذمته صلى الله عليه وآله وسلم بريئة. والآن المسألة في أيدي الناس، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أيها الناس، من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه. ثم قال: أيها الناس، إن ريب الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله ألا ربا، وإن أول ربا أبدأ به ربا عم العباس بن عبد المطلب. بدأ هو لا يرابي النبي صلوات الله عليه وسلم، ولكن إذا كان هناك من أسرتي من يرابي بدأ به قبل غيره ليكون حجة وعبرة للآخرين، حتى لا يقول الناس إنما أمر الآخرين ونسي نفسه أو نسي أهل بيته، بدأ بنفسه. هذا الأمر مما أكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الربا يا إخواني، الربا ذكر في الآيات في سورة البقرة واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أدري كيف يفهم هذه الآية التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب البنوك. هم يصلون ويصومون ويحضرون المساجد، ولكنهم ينسون هذه الآية مع وضوحها، مع وضوح دلالتها، مع صراحتها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. أي قسوة في القلوب، وأي جهالة عندما يقف الإنسان أمام عظمة الله ليحارب الله. هل عنده قدرة على أن يحارب الله؟ هل عنده قدرة على الاستطاعة للوقوف أمام قوة الله وجبروت الله؟ والله يمهله اليوم الأول والشهر الأول والشهر الثاني والسنة الأولى والسنة الثانية، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يقرع عن هذا الدم، لكن الناس يستمرون. ومن العجائب يا إخواني، وقد وردت إلي بعض الأسئلة، أن بعض الناس يستدين من هذا التاجر أو من هذا البنك أو من هذا المصرف مالا، وهو يعلم ساعة اقتراض المال أنه ربا. ما إن يستلم المال وما إن يسر معاملته وتقضى حاجته، وإذا بي قد أتى بسؤال إلينا: هل يجوز أن يسأل مني فائدة ربوية؟ هذا السفة، هذه حماقة، هذا جهل، هذا غباء، هذه قلة دين. أنت تعرف من أول وهلة أن المعاملة حرام، لكنك أردت أن تقضى حاجتك ثم جئت لتسأل عن هذا الأمر من أجل أن تعيد فقط لهذا الرجل ماله الذي سلمك دون زيادة. الربا حرام، قضى الله ألا ربا. سواء قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله ألا ربا. فمن يستمع كلام الله ومن يستمع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يتق الله، من يخاف الله، من يخشى الله، من يؤمن بالله وباليوم الآخر، من يؤمن بالجنة ومن يؤمن بالنار، ألا فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قضى الله ألا ربا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. أيضا بدأ النبي بأسرته، بدأ وضع الدم معنا عفا عن القاتل، حتى لا تبقى ثارات ولا نعرات ولا مناحرات بين الناس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعلى المسلمين أن يسارعوا في إطفاء النائرة وإطفاء الفتن
وإخماد الثارات التي بين القبائل بالدعوة بالصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس مفاتيح خير، وبعض الناس مفاتيح شر. إن حضر موقفا أثار الفتنة وأثار الحفيظة، بينما الناس يسعون للصلح إذا بأحدهم قد اعترض، وسواء ذكر الناس بالأحزان والآلام والثارات والنعرات، وإذا بالمسألة قد يعني تفاقم أمرها واستطار شرها والعياذ بالله. ولذلك ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. بعض الناس يجري الله تعالى على يديه الصلح بين الناس وإصلاح ذات البين، وبعض الناس يزيد الطين بالله والشرخ شرخا أعظم والمعاناة أكثر. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل بلغت؟ لاحظوا أنه على كل نقطة من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا هل بلغت، للتأكيد على أن البلاغ قد وصل وأن الإقرار من الناس قد حصل. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم بلى. قال اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن مآثر الجاهلية موضوعة. المآثر، العادات والتقاليد والموروث الجاهلي كلهم موضوع، غير السدانة والسقاية. السدانة سدانة البيت والسقاية. ثم قال: أيها الناس، والعمد قود والخطأ فيه الدية. العمد يعني قتل العمد فيه القصاص، والخطأ فيه الدية. والدية 100 من الإبل، أو 200 من البقر، أو 1000 رأس من الغنم، أو 1000 سواء أوقية من الذهب، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فمن زاد فهو من الجاهلية. الطلب فوق الدية من الجاهلية لا يجوز في دية الخطأ. أما دية العمد مع العفو يجوز أن يتصالح الناس فيما رأوه وفيما تصالحوا فيه زيادة أو قلة. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. يعني المنكرات والمعاصي التي قد يعتبرها البعض صغائر. قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، يعني لا, لا, لا, لا يمكن أن يحصل في أرض العرب تماثل كما كان في عهد الجاهلية، لكن الشيطان قد رضي منا أن نطيعه في المعاصي، وهو يكتفي بدخول الإنسان جهنم سواء بعبادة الأصنام أو بارتكاب المعاصي، لأن الخلاصة عنده والمهمة التي يريد أن ينجزها هي أن يدخل الكم الكثير الأغلب من الناس إلى جهنم والعياذ بالله. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. والنسيء معناه تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى، فيستبيحون حرمة الأشهر الحرم التي هي رجب والتي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه لا يجوز الحرب فيها ولا القتال فيها ولا العدوان فيها، على أن العدوان لا يجوز على كل حال، لكن حتى الحرب لم يجزها الحق سبحانه وتعالى في هذه الأشهر الحرم إلا إذا اعتدي علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، كدفاع عن النفس. وإلا فالابتداء في العدوان والحرب في الأشهر الحرم لا يجوز. كان أهل الجاهلية يعرفون ذلك، لكنهم كانوا يؤخرون تحريم هذه الأشهر إلى أشهر أخرى ليستحلوها ويحاربوا فيها. فنزلت هذه الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ألا إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض،
وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وعليكم لهن حقا، حق لكم ألا يوطئن فرجكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأضعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. وهذا مقطع من ضمن خطبة الوداع أكد النبي فيه على حق النساء وحرمة النساء ووجوب احترام النساء. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. وأوصيكم بما ملكت أيمانكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. ثم قال: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، إن المسلم أخو المسلم، لا يغشه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب من نفسه. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. اللهم فاشهد. وفي هذا المقطع أكد مجددا على حرمة الأموال وعلى معنى الأخوة الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلمون جميعا. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن تحقر أخاك المسلم. ولا يتم إسلام أحدنا إلا إذا كان لدينا شعور بالمسؤولية تجاه إخواننا المسلمين في أنحاء الأرض، سواء كانوا في غزة وفلسطين أو في لبنان أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان في الأرض. فالمسلم هو الذي يشعر بالمسؤولية. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نفهم جيدا أنه لن يتقبل الله تعالى منا صلاة ولا صياما ولا ذكرا ولا صلة رحم إلا إذا قمنا بواجب هذه المسؤولية من نصرة إخواننا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. وأنه لا يجوز للإنسان أن يتنصل عن المسؤولية ولا أن يتهرب عنها ليقول: الأمر لا يعنيني، ألا دخل لي بهذا الأمر، من الذي أشار عليهم بأن يحاربوا إسرائيل، إسرائيل عدوة، إسرائيل مغتصبة، إسرائيل محتلة لبلاد إسلامية ومقدسات إسلامية. ويجب على المسلمين أن يتحركوا، ولا يقبل الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا إلا إذا قاموا بما أوجب الله تعالى عليهم من السائر التكاليف الإسلامية. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعثرتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا عباد الله من جملة وصايا نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: لا تختلف، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. في إشارة إلى أن الأهواء ستغلب على القلوب وعلى العقول، أهواء الناس، وأنها ستضل، سواء أفئدة من الناس تضل ضلالا بعيدا تبتعد عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الخلافات ستكون. وفي الحديث كأن هناك إشارة في الحديث إلى الحزبية والمناطقية، الفرقة الحزبية والمذهبية والمناطقية، وكل يدعي أنه على الحق، لكن مع هذا وذاك هناك متمسك به، لو تمسك الناس به لكانوا في محرز من الضلال وفي غنى عن أقوال ومبتدعات الناس الضالة. إذا تمسكوا بكتاب الله وبعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تروا جيدا اليوم من يقف اليوم أمام أمريكا،
من يقف أمام إسرائيل؟ من يدعو الناس إلى الله؟ من يشد الناس إلى الله؟ لن تجدوا إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قالها النبي في خطبة الوداع، قالها يوم النحر، قالها يوم الغدير، قالها في أكثر من مناسبة، ويعني ذمة النبي صلى الله عليه وسلم صارت بريئة. وذلك قال بعدها: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، يعني آدم عليه السلام، كلكم لآدم وآدم من تراب، في دلالة إلى أن النبي قد علم أن الناس يتكبر بعضهم على بعض وتظهر هذه الطبقات في المجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا وصية لوارث. وهذا أيضا مما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يتزوج بالزوجة الثانية، يؤثر عليه أولادها، يوصي لهذا أو ذاك دون مسوغ شرعي، لا خدمة ولا نفقة ولا مرض ولا إعالة ولا شيء، فقط لأن قلبه يميل إلى هذا أو ذاك. قال النبي: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يلحق نسبه بنسب أسرة ما وهو يعلم أنه ليس من هذه الأسرة، وإنما من باب الانتحال للصفة وانتحال اسم هذه الأسرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه. من انتمى إلى غير أبي، من ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس، فقال: أيها الناس، ولا إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة هذه ورفعها إلى السماء: اللهم فاشهد ثلاث مرات، وهو يشير بيده السبابة، اللهم فاشهد، وأشار إليهم. بهذا برئت ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله تعالى بالغمة، أدى ما عليه من البلاغ، وبقي أمر اتخره النبي للموضع الذي يراه الله تعالى له، وسيأتي الإيضاح فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله تعالى لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده تعالى واستعينه واستغفره واستهديه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم بها مع الناس جميعا. وكان الحج في اليوم في السنة العاشرة من الهجرة توقيتا إلهيا، مع أن فتح مكة كان في السنة الثامنة، فلم يحج النبي في فتح مكة وعاد إلى المدينة المنورة، ولم يحج في السنة التاسعة، وما حج إلا في السنة التاسعة بعث الإمام علي عليه السلام بسورة براءة إعلانا لبراءة المسلمين وبراءة الله وبراءة نبيه صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وحج في السنة العاشرة، وفيها وضع اللمسات الأخيرة لمعالم هذا الدين وحث الناس عليها وذكرهم بها. وانصرف النبي من حجة الوداع ذاهبا إلى أو عائدا إلى المدينة المنورة، كان بصحبته كما جاء في بعض الروايات 90,000 أو 120,000 أو 124,000 على اختلاف الروايات، في موضع يسمى الجحفة، في موضع يسمى غدير خم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقف الناس في ذلك المكان، وأن يدعى من سبق منهم، وأن ينتظر اللاحق منهم، وجمع الناس في صعيد واحد. ونزلت الآية الكريمة في ذلك المكان، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الكافرين، أو إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية 67 من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن من أولها إلى آخرها. قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في بداية الدعوة، والآية لا تساعد هذا القول أصلا، لأن قوله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تدل دلالة واضحة على أنه قد حصل بلاغ وبقي بلاغ. إذا لم تبلغ هذا البلاغ الأخير فكأنك لم تبلغ البلاغ الأول، والآية واضحة. أما بداية الدعوة أنهم رووا أنه نزلت عليه هذه الآية وهو في ميناء وهو يخاف أن يكذبه الناس، فقالت الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية يعني تناقض هذا القول، لأنه لا يستوعب ولا يمكن أن يصح هذا القول. فمتى كان قد بلغ حتى يؤمر ببلاغ جديد إن بلغه، وإلا كأنه لم يبلغ البلاغ الأول، مع أنه لم يبلغ بلاغا أصلا على تأويل هؤلاء القوم. فالآية نزلت في غدير خم في نفس السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآية واضحة. قالوا إن الآية أجنبية، لأن ما قبلها حديث عن اليهود وما بعدها حديث عن اليهود، لكنهم نسوا أن مطلع الكلام حول الولاية من الآية 51 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية 51 من سورة المائدة إلى الآية 67 من سورة المائدة، فما بعدها مقطع واحد يتحدث عن مبدأ الولاية. نعم استفاض في ذكر اليهود ثم عاد إلى صلب الموضوع للتذكير بأهمية الولاية. إخواني المسلمين، نعرف جيدا أن النبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فما هو الشيء الذي لم يبلغه النبي حتى نزلت هذه

0: النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في العبادات أو في المعاملات. العبادات التي ذكرتها الصيام والحج والزكاة والصيام، وإن كان في المعاملات من باب النكاح والطلاق والعتاق والمواريث وكل الأحكام الشرعية قد بلغها النبي. ولعلكم لاحظتم معي في خطبة الوداع أنه في كل مقطع يقول ألا هل بلغت، فيقولون نعم، قال اللهم فاشهد. فهذا دلالة على أن البلاغة في معظم في كل التكاليف الشرعية قد أكمل النبي وفرغ النبي من البلاغ فيها وبلغ الناس، ولم يبقى عليه شيء إلا أمر واحد، تريث النبي وتروى حتى يأتي أمر الله، لأنه دائما هذا الأمر محل لغط ومحل إشكال لدى كثير من الناس. فروى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بهذا الأمر بلغ، كلمة بلغ وليست أبلغ، لعل كلمة بلغ ككلمة وزع، وزع معنى أنه بلاغ بعد بلاغ بعد بلاغ للتأكيد وتكريس وترسيخ هذا المعنى في قلوب الناس. هذا المعنى قد أشار إليه النبي في أكثر من موطن، قال في حق الإمام علي ما يفيد هذا المعنى، قال سواء من قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني يا علي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أحاديث كثيرة وردت في شأن الإمام علي، لكن بقي بلاغ صريح واضح في هذا الأمر، أمر الولاية. الكل مجمع على صحة حديث الغديري. قال الإمام عبد الله بن حمزة في كتابه الشافي: اشتهر يعني حديث الغدير واضح وضوح الشمس، واشتهر اشتهار الصلوات الخمس. قال عن محمد بن جرير الطبري إنه روى الحديث عن 75 طريقا، وألف كتابا سماه كتاب الولاية في حديث الغدير فقط. القاضي الحافظ العلامة أحمد بن عقدة وهو من التابعين روى الحديث من أكثر من 105 طرق، ذكروا عن العلامة الحافظ العالم محمد بن إبراهيم الوزير الحافظ المعروف المشهور من علماء اليمن روى الحديث عن من 153 طريقا. الحافظ ابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة روى الحديث من 33 طريقا. والحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري روى في تخريج أحاديث الكشاف الحديث عن 27 طريقا، غير الطرق التي يقول فيها روي عن 13، روي عن 12، روي عن جماعة. الكل يتحدث عن صحة حديث الغدير، حتى قال الذهبي على شدة تعصبه في أحاديث فضائلها للبيت الذي دائما ما يسعى لنقضها في أكثر من مناسبة، يقول: إن الحديث حديث الغدير بهرتني طرقه فقطعت به. قال عنه العلامة المقبلي رحمة الله تعالى عليه: إذا لم يكن هذا معلوما، إذا لم يكن حديث الغدير معلوما فما في الدنيا معلوم، فما في الدنيا معلوم. إذن الكل مجمع على صحة حديث الغدير، وأن النبي جمع الناس في تلك الرحمة وأمر بأن تنظف ما تحت هذه الشجيرات من الشوك وغيرها، وبني له منبر من أقتاب الإبل، وقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس إني يوشك أن أدعى فأجيبه، وما من نبي إلا بقد عمر نصف عمر الذي كان قبله ويوشك أن أدعى فأجيبه. ثم قال: أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه، أقول الحديث باختصار، فمن كنت مولاه، ورفع يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيث مات. لعلكم تشعرون معي حرارة الخطاب النبوي وكيف ألقي على مسامع الناس: اللهم والي من والاه، وعاد من عاده. لأن ما جعل النبي يتريث في إبداء هذا الأمر إلا لأمور الكل يعرفها. بطبيعة الحال إن إحياء مناسبة الغدير لا تعني النقص والتنقص من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أحسن إنسان أو أساء إنسان فعلى نفسه، فلنفسه أحسن وعلى نفسه أساء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. غير أن تسليط الضوء على مبدأ الولاية أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رفع يد الإمام علي عليه السلام لم يرفعها لأنها يد ابن عمه وزوج ابنته، لا والله، ما كان ليحابي كما يفعل كثير من الملوك وكما يفعل كثير من الزعماء ولي عهد وولي ولي عهد. هذا أمر إلهي. لماذا؟ لأن الإمام علي الذي قال النبي في حقه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أنتم تعرفون أن شهادة حسن السيرة والسلوك تأتي من جهات لجنة معينة أو أساتذة معينة، لكن شهادة حسن السيرة والسلوك جاءت على فم النبي، على لسان النبي عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه تزكية لظاهر الإمام علي وباطنه. يعني قد نشهد بأن فلان حسن السيرة، لكنه قد يخفى علينا إذا غاب عنا مشاهدته ما يفعله في سريرته في السراء، لكن الله تعالى مطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فحين يخبر النبي بأن الله يحبه ورسوله يحبه، هذا فيه تزكية للإمام علي وترشيح له لأن يستمر عطاء هذه الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال في حقها إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يبترقا حتى يردا علي الحوض. فإن النبي عندما رفع يد الإمام علي في الحقيقة إنما رفع يد الصدق والأمانة والشجاعة والإيمان والإخلاص والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما رفعها لأنه ابن عمه أبدا، إنه يعلم أنه أعلم الناس وأنه أتقى الناس وأنه أفهم الناس وأنه أقوى الناس وأنه أتقى الناس وأزهد الناس. ولك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن مبدأ الولاية أمر عظيم يجب أن لا يتولى هذا الأمر إلا من كان على هذا النحو من الصفات والأخلاق والآداب. ولذلك لما ترك الناس مبدأ الولاية، وإنه لا يحق لنا أن نجعل من هذه المناسبة يوما لتصحيح المسار وتعريض أنفسنا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ الولاية. الولاية أمر مهم، عندما ترك الناس ولاة الأمر الحقيقيين وتولوا غيرهم من السفهة والسفهاء والمجانين والجهال، كان الأمر أمر هذه الأمة على هذا النحو من الضلال والضعف والمسكنة والصغار بين الأمم. لاحظوا حكام الخليج، لاحظوا حكام العرب، الكل راكع لأوامر وإملاءات ترامب، يطالب منهم اليوم بأن يوقعوا على اتفاقية التطبيع بينهم وبين إسرائيل وعلى اتفاقية إبراهام، والكل لا يجرؤ على الرفض، الكل محدث نفسه أنه لا بد من التسليم. لماذا؟ لأنهم ولاه على غير الوصف الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى غير الوصف الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كانوا ولاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن دخل عليهم فصدقهم على كذبهم وما لاهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. لاحظوا، هل ولاة الأمر الحقيقيون يجيزون شرب الخمر وبيع الخمر والتعامل بالخمر؟ اليوم الخمر في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، ومع ذلك يزعمون أن محمد بن سلمان وسلمان بن عبد العزيز ولاة أمرهم ويدعون لهم بالحفظ والصيانة وطول العمر. الخمر التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان نبيه أصبحت حراما عند هؤلاء الولاة. الزنا الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان نبيه أصبح الآن محللا في الفنادق والشاليهات وما إلى ذلك. اختلاط الرجال بالنساء والغناء والرقص لأكثر من 700,000 شاب وشابة على صعيد واحد صار الآن حلالا بعد أن حرم الله تعالى اختلاط الرجال بالنساء في قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله خالفوا كل أوامر الله. الآية الواضحة التي تلوناها على مسابعكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء آية واضحة مثل الشمس، ومع ذلك يعني أنكروها وخالفوها وتولوا اليهود والنصارى وفتحوا لليهود والنصارى قواعد حربية في بلاد الإسلام والمسلمين تشن من خلالها عدوانها على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المقاومين إخوان المؤمنين، لتعرفوا أن مبدأ الولاية أمر مهم. ومن مات ولم يعرف إمام زمانه كما جاء في الحديث وهذا يرويه حتى أهل السنة مات ميتة جاهلية، لأن التولي لله ولأهل البيت ولرسول الله وللإمام علي ولأعلام الهدى من ضرورة الدين. وأيما إنسان يموت دون أن تكون له ولاية لأولياء الله مات ميتة جاهلية كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما جاء في الحديث الذي ذكرته على مسامعكم أن إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إن يوم الولاية أمر مهم جدا لتسليط الضوء على أمر مهم وهي الولاية، وما يجب أن يكون عليه الوالي، ومن هو الوالي، وماذا يفعل الوالي، هل يتكبر، هل يعد الناس بالكذب، هل يجبر الناس عند مواجهة الأعداء، هل يكون الناس، هل يحب نفسه دون الناس، هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله من ولي أمر المسلمين، من ولي أمر إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، فمن قام لله تعالى بحقها وأدى الذي عليه فيها وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فمات يوم يموت أو مات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الإمام علي عليه السلام كان مقداما وكان عالما وكان زاهدا وكان مجاهدا، وكان يمشي في الأسواق ليرى كيف يبيع الناس ويشترون، وكان يقضي حوائج الناس، وكان يعدل بين الناس، وكان يقضي بين الناس، وكان يأمر بالعدل، وكان ينهى عن المنكر، وكان زاهدا. أرأيتم لماذا رفع النبي يد الإمام علي عليه السلام وما يجب أن يكون عليه ولاة الأمر في زماننا وكل زمان إلى قيام الساعة؟ ولكأن الحديث يشير إلى صفات ولي الأمر الذي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون ولي أمر مشروعيته من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعي طاعن المضارب من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام أو في مقام غيره ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته من توفيقك منحته، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم أحياء وميتين يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهدائنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشفاعهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرق يا الله جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم، أحبط أعمالهم، ادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، عجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، اقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخيرنا الرحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الماضي لأمريكا، الماضي لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الماضي لأمريكا، الماضي لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الماضي لأمريكا، الماضي لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: أؤكد على الاطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه، اكتسب من كل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت ومشان تاري إن قد العيد قروب.
0: الله يبلغني. سرت جوالي، فينو جوالي؟
1: أشفت جوالك أو دشتي تشغل تكبيرات العيد.
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.